0: نافع. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هل هذا الحديث صحيح وثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم، الحديث صحيح، إن الله يكفر عنه ذنبه إذا تاب منه توبة صادقة، فإن الله يكفر ذنبه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الله يغفر له ذلك الذنب. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: تعلمت أنه لا يجوز للمسلم أن يقطع صلاة الفريضة، ولكن هل يجوز إذا رأى أن ابنه قد وقع في خطر وخشي عليه الهلاك، هل يجوز له قطع الصلاة في مثل هذه الحالة؟
0: نعم، له أن يقطع الصلاة لإنقاذ نفس من هلاك أمامها، كنار موقدة أو شيء فيه خطر عليه، فإنه إذا رأى أن هذا الإنسان مقدم على هذا الخطر فإنه يقطع صلاته وينقذه من الخطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من الله علينا بالكثير من النعم، فما هي أعظم هذه النعم؟
0: أعظم النعم نعمة الإسلام، هو أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. وأما نعم البدن فهي كثيرة، منها نعم ظاهرة ونعم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى: نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة المشي، نعمة القوة التي يستطيع بها أن يقوم ويقعد، ونعم عظيمة. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما معنى كلمة تقوى الله، أو إذا قيل اتق الله؟
0: تقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيك منه، ولا يقي من عذاب الله جل وعلا إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. تجعل بينك وبين النار وقاية منها بطاعة الله والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بطاعته. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا يقول في سؤاله: سمعت أن الذي لا يتطهر من بوله يعذب في النار، فهل هذا القول صحيح؟
0: هذا النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، لأن الله أطلعه على ذلك، أطلعه على ذلك وعلم به، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، يعني وما يعذبان في كبير عليهما تركه وتجنبه، أما إنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الثاني فكان لا يستبرئ، في رواية لا يستنزه من بوله، فلا يتفقد نفسه ولا يتحفظ من رشاش البول، ولا يغسل ما أصابه البول من ثوبه أو بدنه. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل يرى المسلمون ربهم يوم القيامة؟
0: هذا صح في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر. فالمؤمنون يرون ربهم لتقر أعينهم، الذين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما اتبعوا المرسلين وآمنوا بربهم وآمنوا بالكتاب والسنة، فإنهم بيوم القيامة يجزيهم الله بأن يتجلى لهم ويرونه ويحدثهم سبحانه وتعالى ويتكلم معهم لتقر أعينهم بذلك. وأما الكفار فإن الله قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله سبحانه وتعالى. الذين لم يؤمنوا به في الدنيا يحجبون من رؤيته يوم القيامة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هل كان السلف يحرصون على الحضور للصلاة مبكرا والجلوس في المساجد لطلب العلم؟
0: نعم، هذا صحيح، وكانوا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم على أثرهم كانوا يبادرون إلى الحضور في المساجد ولا يتأخرون، كانوا يبادرون مع أوائل القادمين إلى المساجد رغبة في الخير وطمعا في الرحمة، لا يشغلهم شاغل عن صلاتهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمع أحدهم المؤذن وضع ما بيده وأقبل إلى الصلاة. نعم.
1: سائل يقول: الكثير من الناس لا يبدأ استعداده للصلاة إلا عند سماعه للإقامة، ويستمع إلى الأذان ويبقى في مكانه على حاله، يقول: ما هي نصيحتكم وتوجيهكم بارك الله فيكم؟
0: هؤلاء مفرطون، وربما تفوتهم الصلاة أو شيء من الصلاة بسبب التأخر، عليهم أن يبادروا عند أذان المؤذن، يبادرون إلى إجابة داعي الله فيحضرون إلى المساجد مع الأوائل لينالوا هذا الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الصحابي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا؟
0: نعم، صح هذا في الحديث، تخولهم يعني لا يداوم عليهم كل يوم، وإنما يوما بعد يوم أو نحو ذلك، فلا يداوم عليهم لئلا يملوا، لو داوم عليهم ربما يملون. الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي هذا. نعم.
1: بارك الله فيكم، سائل يقول: ماذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم عندما يأتيهم أمر منه عز وجل؟
0: نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا فيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتأخرون عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، بل يتبادرون بذلك ويحتسبون ثواب الجهاد عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.

88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم القرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد، أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
1: نعم،
0: هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى اليوم، إلى الموجود الآن، هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء.
1: جميل.
0: ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا، لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
1: حتى يستطيع أن يطوف رضي الله عنه.
0: أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
1: الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
0: لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
1: سمعنا وأطعنا.
0: نعم.
1: جميل.
0: نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
1: نعم.
0: ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء ليقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
1: جميل.
0: التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. ولذلك قصة إبراهيم هي التسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه

0: الصلاة والسلام أوتي الإمامة
1: العظمى،
0: وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته والده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم، من قريش، من العرب، من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور، نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن قصة الذبيح وقلنا أن الصحيح في أنه إسماعيل. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل بأوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل وليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
1: معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
0: يقول ابن تيمية رحمه الله: كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
1: سبحان
0: الله. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل ليس إسحاق.
1: جميل.
0: نعم.
1: لو انتقلنا إلى موضوع قصة
0: بناء الكعبة.
1: بناء الكعبة
0: الكعبة. قصة بناء الكعبة دكتور، أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا، ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت. ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج، طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة. يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ، قال الله سبحانه وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج. فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وما يبلغ صوتي يا رب؟ يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا. قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع، وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم، لا ينقطعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس في كذا، وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
1: إن أول بيت
0: وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العالم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة، ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح إسماعيل، أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار. وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة، لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الابن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الابن الوحيد، لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. فلما يعني تيقن، يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الابن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
1: نعم. بالنسبة للعجل الحنيذ الذي قدمه للملائكة ما قصته؟
0: نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في في في في الشام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط عليه السلام، وهو ابن أخي إبراهيم، فأرسله إلى قوم لوط. قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين في سدوم والمناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش، فلم يستجيبوا له. فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب، منطقة متقاربة. فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم، كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذه قصة نعم
1: يعني خلسة
0: يعني دون أن يشعر الضيف. أحسن كرم الضيافة، ما تجلس تقول للضيف تعشيت ولا ما تعشيت، تبغى تعشى ما تعشى، وإنما ذهب مباشرة وأحضر لهم عجل حنيذ. الله قال بعجل حنيذ، وقال في آية أخرى بعجل سمين، وهذا دليل على كرم ضيافته.
1: مشوي،
0: نعم، الحنيذ هو مشوي يعني مطبوخ بطريقة يعني تحت الأرض. نعم، ولذلك بعضهم نعم يقول هذه الطريقة طريقة يعني يكاد يعني تنتشر عندنا في منطقة الجزيرة العربية في تهامة بالذات.
1: نعم،
0: الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: سيدي اسمح لي بوقفة صغيرة، يعني عجل كامل لشخصين، أليس هذا فيه إسراف؟
0: يعني نحن قد يقول،
1: ما الفرق بين الكرم والإسراف؟
0: والله طبعا يعني هو نحن نقول أنها من كرم ضيافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعني قدر الموقف، رأى أنهم يمكن كانوا يعني في يعني ضخام الأجسام، رأى أنهم سيأكلون هذا، ربما ما كان عنده يعني خيارات أخرى، فذبح لهم هذا العجل السمين، ويعني المظنون أنهم سيأكلونه ولن يعني يفسدوا منه شيئا،
1: ونحن نوزعه على بقية الجيران.
0: بالضبط، نعم، يعني ليس هذا يعني
1: مهم أن لا يرمي الفضل.
0: أحسنت، بالضبط. والعلماء يستدلون بهذا على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرم ضيافته لهؤلاء الملائكة الكرام، وهو لا يعرف أنهم ملائكة، فلما قدم لهم الطعام قالوا لا نأكل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف،
1: ينوون الشر.
0: نعم، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق. وطبعا جاءت امرأته واستغربت هذه البشارة وهي كبيرة في السن، وقالوا هذا إكرام منها، وأخبروه بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها.
1: الله،
0: نعم. فلما ذهبوا إلى لوط في القصة المعروفة ضاق بهم ذرعا، يعني قومه كانوا في غاية السوء من البحث عن الفواحش، وكان الملائكة عليهم السلام يعني في أشكال جميلة في هيئة يعني فتية. فلما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا، فقالوا لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروا لوط عليه الصلاة والسلام بأن يخرج هو وأهله المؤمنين، وأن العذاب سوف يأتي قومه مصبحين، ووقع عليهم. نعم، وقع عليهم العذاب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعني يجادل الملائكة في كيف تهلكونهم، وفيهم لوط، يعني من محبته ومن شفقته على لوط ومعرفته بإيمانه وكذا. وهذه القصة يعني تستحق أنها تفرد وتفصل، لكن يبدو أن وقتنا أضيق من أن نسترسل في هذه. نعم،
1: جميل، لكن فقط خروجهم في الليل وزوجة سيدنا لوط.
0: نعم،
1: أشرنا لهذا.
0: نعم، قال إن موعدهم الصبح، قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح، ليس الصبح بقريب. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام، وقال الله ولا يلتفت منكم أحد، أمر لوط عليه الصلاة والسلام وأسرته بأن لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء، وأن قومهم سوف ينزل بهم عذاب يمحقهم. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه بناته، ولكن زوجته كانت معارضة له، ليست على دينه، فبقيت، ولذلك أصابها ما أصاب قوم لوط من العذاب. وكانت قصة ما زالت يعني إلى اليوم تتناقل، قصة كيف عذب الله قوم لوط. جبريل عليه الصلاة والسلام قال الله فجعلنا عاليها سافلها، يعني يذكر في بعض الروايات أن غرز جناحه ثم قلبها، ولذلك سماها الله كما تلاحظ في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. المؤتفكة يعني المنقلبة، يعني أرضهم قلب الله عاليها سافلها وعذبهم عذابا شديدا عقابا لهم على كفرهم وعلى ما إصرارهم على الفواحش وعلى المعاصي.
1: نعم، سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى موضوع طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
0: نعم. طيب.
1: وهل كان شاكا بالله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ إن شاء الله نفصل بعد الفاصل.
0: لا بس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور، قبل أن نبدأ بموضوع الطمأنينة وطلبها، هل هناك ما يثبت أن سيدنا إبراهيم كان مقامه قريبا من مكة في تهامة كما يذكر بعض الباحثين؟
0: نعم، يعني بعض الباحثين المعاصرين وبعض المتقدمين أيضا أشاروا إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقيم قريبا من مكة.
1: نعم.
0: كان قريبا من مكة، وأنه لم يكن في المنطقة التي يعني نقول بها الآن في الشام، وبعضهم يذهب إلى أنه كان في منطقة تهامة قريب من يعني ليس بعيدا عن مكة. وهناك أماكن ما زالت موجودة اليوم، جبل إبراهيم، مسجد إبراهيم، ونحو هذه الآثار التي تقع في تهامة زهران وغامد اليوم، يرون أن هذه أولى بأن تكون هي مقام إبراهيم أقرب إلى مكة، وأنه لم يكن يعني يتردد من الشام إلى مكة، وإنما يتردد من هذه المنطقة القريبة إلى مكة إلى بين الحين والآخر. لكن هذه يعني النظريات والفرضيات تحتاج ما زالت تحتاج إلى المزيد من الاستدلالات. نعم، وليس هناك يعني غرابة، نحن لا سواء كان إبراهيم في الشام أو في العراق أو في تهامة أو ليس لا يؤثر هذا شيئا.
1: صحيح.
0: لا يؤثر هذا شيئا على يعني حقائق الدين والعقيدة. لذلك نحن نقول في قصص القرآن الكريم كما تلاحظ لا يذكر الأماكن.
1: نعم.
0: لا يذكر الأشخاص، لا يذكر الزمن، لأن العبرة متحققة بنفس القصة.
1: القصة المذكور.
0: نعم.
1: يكفي والباقي كله تكلف.
0: يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول أنه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق، هذه لا تؤثر كثيرا، لكن الذي العبرة هي تسليم الابن.
1: التسليم وتنفيذ أوامر الله.
0: نعم. تسليم الابن للأب. نعم. وتسليم الأب لله. وتسليم الابن والأب لله.
1: نعم.
0: وهكذا بالضبط.
1: نعم.
0: هذه هي العبرة التي نريد أن نستفيدها.
1: جميل.
0: أما الأسماء فهذه لا تؤثر كثيرا.
1: صحيح. نعم. صحيح. موضوع طلب سيدنا إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
0: أحسنت. أيضا هذه من القصص التي ذكرها الله في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، أريد أن أرى بعيني كيف يتم إحياء الموتى، كيف ستحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في حين أن الله أن إبراهيم موسى مثلا سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لاحظ يعني سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل البشر رؤية الله في الدنيا، لكن المؤمنين في الجنة يستطيعون أن يروا ربهم، لأن الله يعيد خلقهم خلقا جديدا يتحملون من خلال يعني بواسطته أن يروا الله. لكن لما سأل إبراهيم هذا السؤال وهو سؤال كأن ظاهره تشكيك في قدرة الله،
1: صحيح،
0: لكنه في حقيقته محبة للاطمئنان، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربعة أنواع من الطير مختلفة. قيل أنه أخذ شيئا من الحمام وشيئا من السمان، وهذه أيضا لاحظ أنها من المبهمات، قال فخذ أربعة من الطير.
1: نعم.
0: دون تحديد.
1: نعم.
0: نعم. فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ثم
1: حتى يقولون صرهن يعني ربيهم أنت عندك حتى تكون خبير بها.
0: نعم. فصرهن، طبعا صرهن، الصر هو الاتجاه، يعني بمعنى أنهم يعني يجتمعون عندك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فلما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة فذبحها، ثم خلط ريشها بدمها بعظمها حتى أصبحت مختلطة.
1: الله أكبر.
0: ثم أمره أن يجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة التي حوله جزء من هذه، جزء من الحمامة مع جزء من تمزقت قال اجعل
1: يعني
0: على
1: زيادة في التحدي
0: بالضبط. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهي مقطعة مزق ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا المنظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحان قال ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم قادر وقوي. لاحظ الآن القصة هنا فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. تلاحظ منهج القصة في القرآن الكريم يتجاوز كثيرا من الفراغات. يعني ما قال فخذ 4 من الطير إليك فصرهن إليك ثم اذبحهن ثم اخلط لحمهن بريشهن ثم فرقهن ثم اخلطهم ثم ما لكنه هكذا قال فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا الموقف أيقن بأن الله سبحانه وتعالى كيف يحشر الطيور كيف يحشر المخلوقات كيف يجمعها كيف يحييها قدرة الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: وبالمناسبة لو تلاحظ في سورة البقرة بالذات هناك قصص كثيرة لإحياء الموتى، هذه واحدة منها، وفيها قصة عزير وفيها قصة بني إسرائيل عندما فأحياهم فأماتهم الله ثم أحياهم. نعم
1: جميل. جيفري لانج أيضا نعود إليه في كتابه ليطمئن قلبي
0: أحسنت.
1: أيضا لفت نظره هذا الموضوع.
0: هذه نقطة يا دكتور حذيفة نحتاج فعلا ننبه إليه. اليوم تكاد تجتاح موجة الإلحاد والشكوك شباب الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سؤال عجيب هنا، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن اليقين، فأجابه إلى سؤاله. ولذلك جيفري لانك لما وصل إلى هذا الموضع قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن. ولذلك نحن نقتدي به في هذا، وأقول نحن اليوم يا دكتور حذيفة في حاجة إلى كل ما يعزز اليقين في نفوس أبنائنا وبناتنا اليوم.
1: جميل.
0: وينبغي أن نبحث عنه وأن نعزز اليقين في نفوس أبنائنا بالعلم والرد على هذه الشبهات والاستدلال على كل هذه القضايا، قضايا الوجود، وجود الله، صحة القرآن الكريم، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هناك من يطعن فيها، هناك اليوم من يشكك في وجود الله، هناك من يشكك شبابنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يشكك في صدق القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كيف ينبغي لنا أن نزرع الطمأنينة واليقين ونعززه في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ ونحاول يا دكتور، يعني حتى نحن في برنامجنا هذا نحن من الأشياء التي أريد أن نعززها في نفوس أبنائنا وبناتنا اليقين وصدق هذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما لم يتيقن أبناؤنا وبناتنا بصدق هذا القرآن وأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص لن يؤمنوا وسيتخلل الشك، وأي شبهة تتناقل سوف تؤثر فيهم.
1: صحيح.
0: لكن عندما كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم بعد هذه القصة زادت طمأنينته ووصل إلى درجة اليقين التام بأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير.
1: جميل. نعم. لماذا طلب سيدنا إبراهيم النبوة في ذريته؟
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها حليما شفيقا على أبنائه وعلى ذريته. ولذلك كان من دعائه أن قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله ابتلى إبراهيم بكلمات قيل أنها كلمة التوحيد، قيل أنها يعني ما أمر ما ابتلاه به من ذبح ابنه ومن مفارقته وطنه فأتمهن. قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إمام يؤتم به. ولذلك إبراهيم كان أمة وحده لكمال إيمانه ويقينه. قال ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة في ذريتي أيضا. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ستكون النبوة فعلا في ذريتك لكن ليست في الظالمين وليست في وإنما في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لاحظ ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوك ولكن الصالحين منهم، أما العصاة فإنهم لا يحابون أبدا حتى ولو كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو جهل مثلا هو من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم، لكن بلال خير منهما
1: سبحان الله،
0: ولأنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في حين رفض أبناء إبراهيم ما جاء به أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
0: نعم.
1: هل الاصطفاء مقتصر على هؤلاء؟
0: يعني الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا شك أن الله قد اجتبى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الناس. يعني لاحظ الآن أبناء إبراهيم كيف جعل الله فيهم النبوة وجعل فيهم الأنبياء، وهذا من أعظم الاصطفاء. فلا شك أن هذا يعني تخصيص بالفضل لأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الصالحين منهم طبعا اختصهم الله بالنبوة، اختصهم بالمكانة بالملك، كان من ذرية إبراهيم الملوك، وهم مثل داود وسليمان وكانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: موضوع الحجر الأسود لم نتعرض إليه، ويتساءل يعني كثير من الناس هل هو فعلا الذي وضع الحجر الأسود وقصد ذلك؟
0: نعم، الحجر الأسود طبعا هو حجر من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، ولا زالت العرب تتوارثه من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلما بنيت الكعبة أو هدموها وأعادوا بناءها يعيدون الحجر إلى مكانه. حتى كانت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أعيد بناء الكعبة في عهده هو الذي تولى وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة في السيرة. أن نعم. اختلفت قريش نعم. أيهم ينال شرف وضع الحجر الأسود
1: نعم.
0: في مكانه،
1: فتقاسموا نعم بالضبط. بالشرط إن إبراهيم كان أمة قانتا، ما معنى أمة هنا وما دلالته؟
0: الأمة هي القدوة، كان أمة وحده أي كان قدوة عليه الصلاة والسلام، كان إماما للناس في الخير يقتدون به، وهذا هو معنى الأمة في في في قوله إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام، يقتدى به في التوحيد، يقتدى به في التسليم لأمر الله، يقتدى به في الخضوع والانقياد لأوامر الله. وكل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخاصة المفاصل الكبرى مثل قصة هجرته عن دعوته لوالده، صبره على إلقاء في النار، هجرته، تركه لابنه وزوجته في مكة، تسليمه بذبح ابنه، بناءه للبيت، كل هذه مواقف عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: أين توفي سيدنا إبراهيم وما كانت وصيته لأولاده؟
0: قيل أنه توفي في الشام، نعم، ولكن لا يعرف إلى اليوم يعني قبره، مع أنه يقال أنه دفن في الخليل، ولذلك نسبت إليه مدينة الخليل في فلسطين وأنه دفن فيها، لكن الصحيح أنه لا يعرف قبره إلى اليوم.
1: أي نعم. وصيته لأولاده،
0: ووصيته هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية التوحيد، وصية إبراهيم لأبنائه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
1: نسأل الله أن يميتنا على التوحيد.
0: آمين يا رب العالمين.
1: الإسلام.
0: آمين.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور،
0: بارك الله فيكم.
1: انتهينا مع أبو الأنبياء ونبدأ إن شاء الله الحلقة جديدة مع نبي جديد إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا،
0: حياكم الله يا مرحبا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدرسة وقدوة، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أمة، إن إبراهيم كان أمة يعني كان قدوة. من صور الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام تسليمه المطلق لأوامر الله، رزقه الله بإسماعيل على كبر، وبعد أن بلغ مبلغ الشباب أمره الله بقتله وذبحه، يا له من أمر عظيم. فتكررت الرؤيا على إبراهيم 3 مرات، فقال لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا ندري هل نعجب من تسليم الأب أم من تسليم الابن، كلاهما سلم لأمر الله ولقدره واستجاب لهذا الأمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الغرض من هذا الدرس كان هو ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد نجح في الابتلاء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناجحين في السير إلى الله سبحانه وتعالى.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. أما بعد، فإن العلاقة الزوجية تبنى على الحب والوئام والمرونة والانسجام، ومع هذا فإن بينهما حقوقا مشتركة تؤسس عليها وتصان بها من التفكك، وتسهم في الحفاظ على الميثاق الغليظ الذي جعله الله تعالى بينهما. أولها العشرة بالمعروف، بإظهار الود والحب بينهما والتغاضي عن الزلات والقيام بالواجبات، وهذا من أعظم ما تستدام به الحياة وتستقر به البيوت. وثانيها الشورى، فيتشاور الزوجان فيما يتعلق بشؤون أسرتهما وتربية أولادهما. وثالثها المناصحة بينهما، فإن للتناصح بين الزوجين دورا كبيرا في الارتقاء بمستوى الأسرة، وبها يكمل أحدهما الآخر. ورابعها تمكين الزوجين من الاستمتاع ببعضهما، فبذلك تحسن العشرة بينهما وتعظم المودة. خامسها عدم إفشاء الأسرار الزوجية، فإن من مروءة المرء ورجاحة عقله أن لا يفشي لشريك حياته سرا لأي أحد. وبالزواج أيها الكرام والكريمات تحل السكينة في القلوب وتسعد بالرحمة وتفرح بالمودة. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتزداد رابطة الزواج بين الزوجين حينما يلتزمان بالفرائض ويجتنبان المحرمات ويتناصحان للتخلص من الصغائر والتوبة منها، ويتواصيان على فعل النوافل وعمل الصالحات وقراءة الأذكار، ويتعاهدان على قراءة القرآن الكريم، فكل ذلك له أثره ونوره على حياتهما بالسعادة والبركة والراحة والطمأنينة. والعلاقة الزوجية علاقة تكاملية، بحيث يكمل الزوجان كل منهما الآخر بما لديه من إمكانات، فإن تكاملهما يؤدي إلى بناء علاقة قوية ومستقرة تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع. ولو بدر التقصير من أحدهما فيذكر بالحسنى، ولا يكون التقصير الطارئ مدعاة إلى نسيان الفضل، فإن الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. والتجمل في حياة الزوجين مطلب فطري وله أثره الكبير في انسجامهما، فلا ينبغي التقصير فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، رواه ابن أبي شيبة. والمال لا ريب وسيلة إلى استقرار الأسرة ونموها عاطفيا واجتماعيا، ولذا يجب أن يسعى الرجل إليه بكل طريق مباح، ويتواصى الزوجان حينها على إنفاقه بالوسطية والترشيد في الاستهلاك واحترام النعم وشكر الله تعالى عليها قولا وفعلا، وإدارته بالتفاهم المشترك بينهما بتقديم النفقات الضرورية ثم الحاجية ثم الكمالية. وتتوثق الصلة بين الزوجين بالحوار بينهما، فالحوار من ألذ أنواع وسائل الاتصال بين المشاعر، توطد به العلاقات وتحلق على متنه معاني الحب والوئام، وتسمو به النفوس الكبيرة فتبدي به تراحمها وتعاطفها، وتستجلب به الأحاديث الشيقة، وترسم فيه على ثغرها ابتسامات الود والرضا، وتنثر على طاولته أفكارها الإيجابية، لأنها تثق في من تتحاور معه، فهي لن تلقى منه إلا صدرا رحبا ولسانا عذبا، وإن تباعدت الآراء أو تعارضت الأفكار. أيها الأفاضل والفاضلات، لقد نافس الجدل العقيم جملة من حواراتنا الممتعة، حتى وصل الحال ببعض أسرنا أن فقدت الحوار، وساد الصمت الممل بينها، وسئمت الأسماع من سكون أشد عليها من الصخب والضجيج، وزاد الطين بلة هذا التعلق الإلكتروني المذهل بأجهزة الاتصال الحديثة. ولنعلم أيها الأحبة أن الحوار الزوجي ليس أداة لحل المشكلات فحسب، ولا سلاحا يشهر في وجه التقصير أو للمحاسبة على العثرات والأخطاء، أو جدلا تفند به المزاعم وتبطل به الشكوك، بل إنه النسيم الوادع الذي يحف الزهور والأوراق فيجعلها تتمايل بعضها على بعض ألفة وحنوة. فلنجعله بين الأخبار الجميلة لنتبادل التعليق عليها، أو في الطرائف الباسمة لنبتهج بها، أو في الثناءات الحلوة لنتهامس بها، أو في الخطط المستقبلية لنحلم بآمالها، أو بين شؤوننا اليومية لندير دفتها بكل انسيابية ومرونة. ولنتأمل كيف وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله الجدلي رضي الله عنه، إذ قال: سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. رواه الترمذي وصححه. ويجب أن تبنى العلاقة بين الزوجين على الثقة المتبادلة بينهما، فالثقة المتوازنة تجعلهما بإذن الله تعالى أكثر أمانا وأكرم وصلا، والتهمة بينهما نزغ دخيل وشر وبيل وفتنة عمياء يشعل شرارتها الشيطان، ثم ينفخ فيها لتكبر وتكبر حتى تتحول إلى نار تأكل ما بنوه من خضرة الحب والألفة بينهما. ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. رواه مسلم. أما الافتراء فهو خط أحمر به تفقد الثقة بين الزوجين، وينهار بناء الصدق في حياتهما، وتتسلل الريب إلى صدريهما، ولذا تكثر بينهما الأيمان المغلظة أو طلب البينات والشواهد القواطع. ولربما وقعوا في التخون والتحسس، وهذه مؤشرات خطيرة على ضعف العلاقة الزوجية. أما الكذب الجائز بينهما فهو ما يستديمان به طيب العشرة، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. والصدق من كرم الطباع، وطالما جاء الكذوب بخجلة ووجوم. أيها الأفاضل والفاضلات، وتوطد العلاقة بين الزوجين بالهدية المناسبة لحالهما، فإذا ما تهادى الزوجان دفع عن نفسيهما ريب الكراهية والشحناء، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. فاللهم أسعد كل زوج بزوجه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب. جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب:
3: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل

0: بتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال. وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه في بيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
3: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه وهداهم إلى صراطه، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة المثل في بيان حال المؤمن وحال الكافر. أقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه، إن الله تعالى يبين لنا في القرآن العظيم الفرق بين حال المؤمن وحال الكافر في الدنيا وفي الآخرة، فشتان بين الفريقين، شتان بين الموت والحياة والنور والظلمة والكفر والإيمان. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا، أي في الضلالة، هالكا حائرا، فأحياه الله إلى الإسلام، ومثل للكافر السادر في كفره وغيه وضلاله. قال ابن كثير: وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، وقيل عمار بن ياسر، وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل، وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام. والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقال القرطبي: والصحيح أنها عامة في كل مؤمن وكافر. قلت: وقوله تعالى أومن كان، الهمزة داخلة على محذوف، والواو عاطفة على ذلك المحذوف، تقديره أيستويان، أي أيستوي من كان ميتا فهداه الله بعد الضلالة وبصره بنور الإيمان والهداية، فهو يتأمل بها في الأشياء فيميز بين الحق والباطل والمهتدي والضال. أيستوي هذا بمن بقي على الضلالة ويتخبط في الظلمات ولا ينفك منها ولا يتخلص منها، فهو متحير على الدوام سادر في غيه وعمايته، هذان لا يستويان أبدا. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فالله تعالى يفرق بين هذا وهذا، فالمهتدي المطيع لربه لا يستوي بمن هو في ضلاله وغيه يسرح ويمرح، كما قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فالهمزة في قوله تعالى أومن كان ميتا للاستفهام المستعمل في إنكار تماثل الحالتين، فالحال الأولى حالة الذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين من قبل هداية الله لهم، وهي المشبهة بحال من كان ميتا مودعا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي. هذا كان ميتا بهذه الضلالة فأحياه الله بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور مستبصرا متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير عاملا به، عارفا للشر مبتعدا عنه. والحالة الثانية حال المشرك، وهي المشبهة بحال من هو في الظلمات ليس بخارج منها، وهي ظلمات متعددة كما يشعر به الجمع في قوله تعالى: كمن مثله في الظلمات، ظلمة الجهل والبغي والكفر والمعاصي. أطبقت هذه الظلمات على قلب هذا الكافر فلا يستطيع الخروج منها، لأن الطرق قد التبست عليه، والمسالك التي يسير فيها أظلمت عليه، فغطاه الهم والغم والحزن والشقاء. فالحال الأولى جاءت في جملة أو من كان ميتا، والحال الثانية جاءت في جملة كمن مثله في الظلمات. وتأمل رعاك الله قوله تعالى: ليس بخارج منها، بيان من الله تعالى أنها ظلمات مستحكمة على قلب الكافر لا يرجى للواقع فيها نور يضيء له الطريق ما دام في حالة الإشراك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. والكاف في قوله تعالى كمن مثله في الظلمات كاف التشبيه، وهي تشبيه منفي بالاستفهام الإنكاري المتقدم في صدر الآية، والمقصود نفي المشابهة بين من الله عليه بالإسلام وشرح صدره للإيمان، وبين من بقي في الشرك والعصيان. وفي هذا تنبيه من الله تعالى للناس أنه لا يستوي هذا وهذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات، كما قال جل ذكره: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وفي هذا المثل البليغ أيها الإخوة المستمعون تحذير للمؤمنين من طاعة المشركين الذين يتخبطون في ظلمات الحيرة والضلال. وفيه أيضا بيان فضل المؤمنين الذين هداهم الله لدينه، وختم الله الآية بقوله: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي زين لهم الشيطان الكفر والشرك وأغواهم عن الحق والهدى. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. اللهم ثبتنا على دينك وبصرنا بشرعك يا ربنا، واحفظنا من الشرك والكفر والعصيان، وانصر يا الله جنودنا على حدودنا، وأدم على بلادنا أمنها واستقرارها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
0: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
0: ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة، فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته ومع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا، سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا، لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجوههم ما الذي يخفون. فعندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيّنت. ولاحظوا هنا ماذا نتعلمه في حياتنا: الزوجة لا تنقل كل شيء لأهلها، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وفي مقولة أخرى: شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك. فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء، لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل، أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية. إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول: هل هذا لقب؟ هل هذا يعني كنية؟ هل هو؟ نقول: الصحابة يقولون الصحابة إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
انظروا يا إخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زماننا حتى لو حصل الطلاق انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس. لن يهتم الناس بما نقول، على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، لا يكون الأم تحترم طريقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها للديمومة، للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع في هذا الموقف. الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون تحتملها. كذلك من هذا الموقف نتعلم الكنية بغير ولد، يعني أبا تراب كناها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام، لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران، مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر من أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا تتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما بيننا.
الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أن نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة هود من سور المئين التي تزيد آياتها عن 100 آية، وهي من السور المفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة هود بذلك لتكرار ذكر نبي الله هود عليه السلام فيها 5 مرات. وتمتاز آيات سورة هود بقوة ألفاظها ودقة كلماتها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 41 وهي قوله تعالى:
3: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ مجريها، فيقرأ بفتح الميم مع إمالة ألف مجرى هكذا
3: مجريها،
2: ومن الخطأ قراءته دون إمالة هكذا مجراها. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ومرساها، فيقرأ بضم الميم من دون إمالة هكذا
3: ومرساها،
2: ومن الخطأ قراءته بفتح الميم مع الإمالة هكذا
3: ومرسيها،
2: فتكون القراءة الصحيحة للفظين معا هكذا
3: بسم الله مجريها ومرساها.
2: ومعنى الآية: وقال نوح لمن آمن معه يركب في السفينة، بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها ورسوها.
1: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة، وإخراج عادل السليهبي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون؟
1: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ أحمد سلامة، وقد تلا ما تيسر له من سورتي الإنسان والمرسلات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. رواه البخاري ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: التفسير الميسر.
2: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، وسورة الأعراف مكية، الله سبحانه وتعالى قال: ألف لام ميم صاد، هذه الحروف المقطعة أتت لي الإعجاز. كتاب، يعني هذا كتاب وهو القرآن، أنزل إليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج أي ضيق منه، من القرآن، أن تبلغ هذا القرآن مخافة أن تكذب. لتنذر، يعني أنزله الله سبحانه وتعالى للإنذار، لتنذر به بالقرآن، وذكرى، يعني تذكرة للمؤمنين بهذا القرآن. اتبعوا، قل لهم يا محمد اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أنزل، هذا الآن استخدمت أنزل في القرآن، أنزل إليكم من ربكم أي القرآن، ولا تتبعوا من دونه، لا تتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى أولياء تطيعونهم في معصية الله سبحانه وتعالى، قليلا ما تذكرون، يعني قليلا ما تذكرون، الذي لا يتذكر لا يستفيد من هذه الآيات. وكم من قرية، كم، هذه للتكثير، يعني وكثيرا من قرية، والقرية المراد به بالقرية أي أهل القرية، أهلكناها، يعني أهلكنا أهل القرية، فجاءها، يعني أهلكناها، أردنا إهلاكها، فجاءها بأسنا أي عذابنا بياتا، يعني ليلا، أو هم قائلون، قائلون أي نائمون في القيلولة الظهيرة، استراحة نصف النهار. والقرية في القرآن تطلق على معاني، أحيانا القرية المراد به مكة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وقال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. المعنى الثاني، القرية أيلة في الشام، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. الثالث أريحا، قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أي أريحا التي كتب الله لكم. الرابع دير هرقل، أو كالذي مر على قرية، قالوا أنه دير هرقل والله أعلم. الخامس أنطاكية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، كذلك السادس قرية قوم لوط، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. السابع نينوى، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. الثامن مصر، قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها. السابع أو التاسع مكة والطائف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين مكة والطائف. العاشر جميع القرى على الإطلاق كما في الآية التي أمامنا، وكم من قرية أهلكناها وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. فما كان دعواهم، دعواهم أي قولهم، والدعاء أخذنا أن الدعاء له معاني، هنا دعواهم أي قولهم، إذ جاءهم بأسنا، البأس أي العذاب، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين في الدنيا، وأعظم الظلم الشرك بالله. فلنسألن الذين أرسل إليهم أي الأمم، نسألهم عن إجابتهم الرسل، هل أجابوا الرسل، وما عمل، نسألهم عن عملهم فيما بلغوا. الرسل يسألون، ولنسألن المرسلين عن التبليغ. فلنقصن أي لنخبرنهم، فلنقصن عليهم بعلم أي عن علم، نخبرهم بما فعلوه. وما كنا غائبين عن إبلاغ الرسل وعن الأمم الخالية فيما عملوا. والوزن، الوزن يكون للأعمال ويكون للصحائف ويكون للشخص الإنسان نفسه. والوزن يومئذ، يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة، الحق يعني العدل، هذه يعني الحق يعني الوزن هو حق عدل. فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنات. ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم، لأن مصيرهم إلى النار بما كانوا بآياتنا يظلمون. الظلم هنا الجحد، يجحدون آيات الله سبحانه وتعالى في الدنيا. تعليق على الآية السابقة، قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى يعلم مقادير الأعمال، فما الحكمة في الوزن؟ نقول امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا، وكذلك الإعلام بأن الله عادل لا يظلم، فيزن ويعلم ويجعل شهودا، ومثله أنه سبحانه وتعالى أثبت الأعمال في كتاب واستنسخها من غير أنه لا يجوز على الله سبحانه وتعالى النسيان، فهذا من كمال عدله. قال الله سبحانه وتعالى ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، يعني أسبابا تعيشون بها، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون على ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم، ثم صورناكم أي صورنا أباكم آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تحية بالانحناء، فسجدوا جميع الملائكة إلا إبليس هو من الجن وكان مع الملائكة، لكنه خلقه من الجن كما ذكرناه سابقا. إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أبى أن يكون من الساجدين وامتنع. قال الله سبحانه وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، حين أمرتك. هذا من الله سبحانه وتعالى لإبليس توبيخ ليظهر أنه معاند، ولذلك لم يتب الله سبحانه وتعالى عليه. قال إبليس أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا وقع الخطأ من إبليس، حيث أن طبع النار، النار ليست أفضل من الطين، فطبع النار الطيش والعجلة والالتهاب، وطبع الطين الهدوء والرزانة. الطين سبب الإنبات والإيجاد، وأما النار فسبب الإعدام. قال الله سبحانه وتعالى لإبليس: فاهبط منها، أي من الجنة ومن السماوات، فما يكون، ما ينبغي لك أن تتكبر فيها، أي في الجنة، فاخرج، فاخرج منها، إنك من الصاغرين، أي الذليلين. لما استكبر إبليس بامتناعه عن السجود، أعلمه الله سبحانه وتعالى أنه من الصاغرين، عاقبه وجعله من الذليلين. قال: أنظرني، أخرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعث الناس. قال: إنك من المنظرين. قد يقول قائل: كيف قال إنك من المنظرين وليس هناك أحد سواه؟ فالجواب أن الذين تقوم عليهم الساعة منظرون إلى الوقت بأجال، فهو منهم، فهو من هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: إنك من المنظرين، وفي آية أخرى: إلى يوم الوقت المعلوم، وهي النفخة الأولى. قال: فبما أغويتني، بإغوائك لي لأقعدن، يعني حلف، حلف بإغواء الله سبحانه وتعالى له: لأقعدن لك، لبني آدم، صراطك المستقيم، أي الطريق الموصل إليك. ثم لآتينهم من بين أيديهم، أيديهم يعني المستقبل، أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم في حسناتهم، وعن شمائلهم من قبل سيئاتهم، أي من كل جهة، فأمنعهم من السلوك، سلوك الطريق الموصل إليك، الموصل إليك. ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم، لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي مؤمنين. هذا لما ظن، قال يعني: ولقد صدق إبليس ظنه، هذا ظن، ولا تجد أكثرهم شاكرين بظنه، والله سبحانه وتعالى قال: صدق إبليس ظنه. قال الله سبحانه وتعالى لإبليس: أخرج منها مذؤوما، مذؤوما يعني مذموما، والمذؤوم أبلغ الذم، معيبا، موقوتا، مدحورا، أي مبعدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لمن تبعك منهم، من الناس، لأملأن جهنم منكم أجمعين، أي منك بذريتك ومن الناس، ومن الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: يا آدم أسكن أنت وزوجك، هذا تأكيد، أنت وزوجك وهي حواء الجنة، جنة خلقها الله سبحانه وتعالى لهم، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، قيل إنها الحنطة وقيل التين، فتكون من الظالمين، تكون من الظالمين، المتجاوزين لحدود الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: لا تقربا هذه الشجرة. والشجر في القرآن يطلق ويكون على نوع معين، يقول الله سبحانه وتعالى: الشجر على أنواع، على وجوه في القرآن. الشجر الذي له ساق، قال الله سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. المعنى الثاني الكرم، الحنطة، والله أعلم، كما في الآية التي أمامنا: ولا تقرب هذه الشجرة، قالوا هي الحنطة وقيل هي العنب، والله أعلم. الثالث الشجر الزيتون، وشجرة تخرج من طور سيناء، يعني الزيتون. أحيانا المراد الزقوم، الرابع الزقوم، قال في سورة الإسراء: والشجرة الملعونة في القرآن، أي الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي الزقوم. الخامس قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، النخلة. السابع أو السادس شجر، أو شجرة الحنظل، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. السابع شجر أو شجرة العوشج. قال تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قال: والله أعلم، هي شجر العوسج، والله أعلم. الثامن شجرة القرع. قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. التاسع شجر اسمه شجر المرخ والعفار، يستعملونه العرب في الإيقاد وإيقاد النار. قال الله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. العاشر الطلح. قال تعالى: إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشجرة هي شجر الطلح، والله أعلم. فوسوس لهما الشيطان أي إبليس ليبدي لهما ما ووريا، يعني ما ستر، ما ووريا عنهما من سوآتهما. كانت عوراتهما مستورة، آدم لا ينظر إلى عورة حواء، وهكذا ما ووري عنهما من سوآتهما. وقال إبليس لهما: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهية أن تكونا ملكين. آدم وعرف قرب الملائكة من الله واجتماع أكثر الملائكة حول العرش، فاستشرف أن يكون من هؤلاء، فأتاه إبليس من هذا الجانب: إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني الذين لا يأتيهم الموت. وقاسمهما، أقسم لهما بالله، فاق الشجرة يعني أكلا منها، بدت لهما سوآتهما، ظهر لكل منهما سوءة الآخر، سوءة الآخر، لأن هذا فيه دليل على أن انكشاف العورة يسوء صاحبه. وطفقا يخصفان، طفقا أخذا يخصفان أي يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستترا به. وناداهما ربهما: ألم أنهكما يا آدم وحواء عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، أي بين العداوة. فالله سبحانه وتعالى أنزلهما من هذه الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قال أي آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا بمعصيتنا لله سبحانه وتعالى، وإن لم تغفر لنا ما فعلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لأن أعظم الخسران ألا يغفر الله لك. قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا يا آدم وحواء، اهبطوا يا آدم وحواء، وما اشتملتم عليه من ذريتكما، بعضكم اهبطوا بعضكم، يعني بعض الذرية لبعض، أي لبعض الذرية عدو، فبعضكم يظلم بعضا، ولكم في الأرض مستقر، مكان استقرار ومتاع، يعني تتمتعون به إلى حين، إلى أن تنقضي فيه آجالكم. قال الله: فيها تحيون، في الأرض تحيون، وفيها تموتون أي الأرض، ومنها تخرجون أي بالبعث. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، قد أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم، أنزل هنا بمعنى خلق، أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم لباسا يواري أي يستر، يواري سوآتكم وريشا، الريش ما يتجمل به الإنسان من الثياب، ولباس التقوى العمل الصالح السمت الحسن، ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس التقوى خير من الثياب. ذلك يعني ما خلق الله من الريش، ويعني ما خلق الله من اللباس ونحو ذلك، ذلك من

0: آيات الله، آيات يعني دلالات، آيات الله دلالات قدرة الله سبحانه وتعالى، لعلهم يذكرون فيؤمنون بما أنزل الله سبحانه وتعالى. يا بني آدم لا يفتننكم، الفتنة هنا بمعنى الإضلال، لا يضلنكم الشيطان، لا تتبعوا الشيطان فتضلوا، كما أخرج أبويكم بفتنته، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، ينزع عنهما لباسهما، هو من تسبب بنزع اللباس، لأنه أغوى أبويكم فأكل من هذه الشجرة فبدت لهما سوآتهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه أي الشيطان يراكم هو وقبيله، قبيله أي جنوده، من حيث لا ترونهم، فهم يرون بني آدم وبنو آدم لا يرونهم، ومن قال أنه رأى الجن فقد كذب. إنا جعلنا الشياطين أولياء أي أعوانا وقرناء للذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وإذا فعلوا فاحشة، والفواحش عندهم كثيرة، مثل ما كانوا يطوفون بالبيت عرات ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، إذن كان مقصدهم حسنا، يريدون تعظيم الله سبحانه وتعالى، يقولون لا يمكن أن نطوف ببيت الله بثوب قد عصينا الله فيه، هو ليس عنده ثوب إلا واحد قد عصى الله فيه فيطوف عريان. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، عليها آباءنا. الآن الله سبحانه وتعالى سمى هذا الفعل مع أن مقصدهم كان حسنا سماه فاحشة، مما يدل على أن النية لا تكفي لوحدها، لابد من النية وكذلك المتابعة، يكون فعلك موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. قالوا وجدنا عليها آباءنا فاقتدينا بهم والله أمرنا بها، رد الله سبحانه وتعالى عليهم بالشطر الثاني، والله أمرنا، هم وجدوا عليها آباءهم نعم، لكن والله أمرنا بها، رد الله سبحانه وتعالى عليهم. قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، استفهام إنكار، أعلمهم أنه سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، لأن حكمة الله تدل على أنه لا يفعل إلا المستحسن. قل لهم أمر ربي بالقسط، بالعدل، والفاحشة ليست بعدل. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم، أقبلوا على الله سبحانه وتعالى عند كل مسجد، أخلصوا لله سبحانه وتعالى في سجودكم وفي كل أعمالكم، وادعوه، اعبدوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، أي من الشرك، كما بدأكم تعودون، كما خلقكم ولم تكونوا شيئا تعودون، يعيدكم الله سبحانه وتعالى أحياء يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قال وادعوه مخلصين له الدين، والدين في القرآن على معاني، المعنى الأول الدين أي الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الثاني الدين أي التوحيد، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المعنى الثالث الدين أي الحساب، قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم، أي حسابهم الحق. الرابع الجزاء، مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء، هذا يوم الدين في سورة الصفات، أي هذا يوم الجزاء. الذين يكذبون بيوم الدين، يعني الجزاء. المعنى الرابع الدين بمعنى الحكم، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك في سورة يوسف. المعنى الخامس الدين بمعنى الملة، وذلك دين القيمة، أي دين الملة المستقيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فريقا منكم هداه الله سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم وفريقا حق عليهم الضلالة وهم المشركون. إنهم اتخذوا بسبب أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، أي من دون الله أي غير الله سبحانه وتعالى، ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا حال كل من هو على ضلالة، يظن أنه على حق وأن غيره على باطل.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر. التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم. الزينة يشمل ما يستر العورات ويشمل ما يتزين به وما يتجمل به الإنسان عند كل مسجد، يعني عند الصلاة وعند الطواف وعند العبادة. وكلوا واشربوا، كلوا ما شئتم واشربوا ما شئتم، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف أن تأكل حراما، وأما إذا أكلت المباح فليس بإسراف، ولو كان المباح غالي ثمن فلا يدخل في الإسراف. فلو أن رجلا عنده مليارات فاشترى سيارة بقيمة مليون أو أزيد فليس بإسراف، ولو أن فقيرا اشترى أو تعامل بربا بمئة ريال فيدخل في الإسراف. إذن الإسراف أن تأكل حراما. قل لهم إنكارا عليهم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من اللباس وعموم الزينة والطيبات المستلذات من الأكل ونحوه من الرزق. قل لهم، قل هي هذه الزينة وهذه الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا، فللمؤمن أن يستلذ بما أباح الله سبحانه وتعالى من زينة الله من الطيبات وإن شاركه غيره، لكن قال خالصة للمؤمنين يوم القيامة في الجنة. كذلك نفصل، أي نبين، نفصل الآيات لقوم يعلمون، فالذي يعلم هو الذي يستفيد من هذه الآيات. قل إنما حرم ربي الفواحش، كبائر الذنوب، من الزنا والقتل ونحوه، ما ظهر منها وما بطن، ما عمل في الظاهر وما عمل في السر، والإثم يعني خلاف كبائر الذنوب الصغائر، والبغي على الناس بأكل أموالهم أو الاعتداء عليهم بأعراضهم أو أنفسهم، والبغي بغير الحق، دائما البغي يكون بغير حق وهو ظلم، وأن تشركوا بالله. كذلك حرم الله عليكم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة، تشرك بالله وليس لك حجة. وهذه عادة، وهذه حال المشرك أنه أشرك بالله من غير حجة. وحرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من تحريم ما لم يحرم أو إباحة ما لم يبح. ولكل أمة، أي جماعة، أجل، أي مدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عن أجلهم ساعة ولا أقل من ساعة، ولا يستقدمون على أجلهم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يعني من قبيلتكم من لسانكم، يقصون عليكم، يقصون أي يتلون ويقرؤون عليكم ويذكرونكم آياتي، فمن اتقى الشرك وأصلح عمله وجعل عمله خالصا لله فلا خوف عليهم، لا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة في الآخرة، ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول، فريق أهل الجنة، ذكر الفريق الثاني أهل النار، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إذا دخلوا فيها. الله سبحانه وتعالى قال كذبوا بآياتنا، والآية في القرآن على معاني. المعنى الأول الآية بمعنى العلامة، قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا، يعني علامة تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني للآية أي المعجزة، قال تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، بآياتنا أي بمعجزاتنا، وإن يروا آية يعرضوا. المعنى الثالث الآية أي الكتاب، قد كانت آياتي تتلى عليكم أي كتاب الله. المعنى الرابع الآية بمعنى العبرة، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، عبرة. وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي عبرة، أغرقناهم وجعلناهم للناس آية أي عبرة، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية. وقال تعالى ولقد تركناها آية في سورة القمر. المعنى الخامس الآية، الآية المعروفة وهي الجزء المحدود من القرآن، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، وقال تعالى ألف لام را تلك آية الكتاب المبين، وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ينسب الشريك لله، ينسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى، يعبد مع الله غيره. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أي بالقرآن، أولئك ينالهم أي يصيبهم نصيبا، نصيبهم أولئك ينالهم نصيبهم أي حظهم من الكتاب. الكتاب هنا بمعنى ما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ما كتب لهم في الدنيا، حتى إذا جاءتهم رسلنا أي الملائكة لقبض أرواحهم يتوفونهم قالوا لهم تبكيتا لهم أين ما كنتم تدعون أي تعبدون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، ضلوا أي غابوا عنا فلم نرهم، قالوا ضلوا عنا أي غابوا عنا فلم نرهم، وشهدوا على أنفسهم، متى شهدوا على أنفسهم؟ عند الموت، أنهم كانوا كافرين في حياتهم، وهذه الشهادة لا تنفعهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا، قال الله سبحانه وتعالى للكفار يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقول يأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بأن يقولوا هذا القول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلم الكفار يوم القيامة. قال ادخلوا في أمم، في بمعنى مع أمم قد خلت، يعني مضت إلى العذاب، دخلوا النار، قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة جماعة دخلت النار لعنت أختها التي قبلها في الضلال. وهنا الأخوة ليست أخوة النسب، وإنما هي أخوة الدين والملة. والأخوة في القرآن على معاني. المعنى الأول الأخوة من الأب والأم أو من أحدهما، قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. المعنى الثاني الأخوة بمعنى الإخاء من القبيلة، قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. المعنى الثالث الإخاء في الدين والمتابعة، قال تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إنما المؤمنون إخوة، والآية التي أمامنا إخوة في ملة الكفر في الكفر. المعنى الرابع للأخوة، الأخوة يعني الإخاء في المودة والمحبة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. المعنى الخامس بمعنى الصاحب، قال تعالى إن هذا أخي يعني صاحبي له 99 نعجة، حتى إذا اداركوا يعني تلاحقوا اجتمعوا فيها جميعا قالت أخراهم وهم الأتباع المتأخرون لأولاهم للرؤساء ربنا هؤلاء أضلونا، ها الأمم السابقة هي التي أضلونا عن صراطك المستقيم، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا يعني مضاعفا من النار. قال الله سبحانه وتعالى لهم، قال الله سبحانه وتعالى لكل يعني منكم ومنهم ضعف عذاب مضاعف، فلكم عذاب مضاعف بالكفر وعذاب مضاعف بسبب أنكم اتبعتموهم، والرؤساء لهم عذاب مضاعف بسبب كفرهم ولهم عذاب مضاعف بسبب إضلالهم لغيرهم. ولكن لا تعلمون، لا تعلمون كل طائفة لا تعلم أو كل ملة لا تعلم ما للفريق الآخر من العذاب. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم، أولاهم الأمة الأولى أو الرؤساء لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، يعني نحن وأنتم سواء مثل ما قلنا بالكفر والاتباع أو بالكفر والإضلال. قال الله سبحانه وتعالى لهم على يعني بواسطة الملائكة فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، تكسبونه في الدنيا من الشرك والتكذيب بالرسل. إن الذين كذبوا بآياتنا أي بالقرآن وبآيات الله سبحانه وتعالى بكلام الله سبحانه وتعالى واستكبروا أي تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها لا تفتح لهم أبواب السماء، إذا عرج بأرواحهم إلى السماء بعد الموت فيهبط بها إلى سجين، بخلاف المؤمن فتفتح له السماء ويصعد بروحه إلى السماء. ولا يدخلون الجنة حتى يلج أي يدخل الجمل يعني الإبل في سم الخياط، سم يعني ثقب، الخياط أي الإبرة، إذ هل يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ لا يدخل، فكذلك هم لا يدخلون، الكافر لا يمكن أن يدخل الجنة، فهذا مستبعد وكذلك دخولهم مستبعد. فلو قال قائل لما خص الجمل من دون سائر الدواب وفي الدواب ما هو أعظم من الجمل، نقول الله سبحانه وتعالى ضرب المثل بالجمل ليحصل المقصود أنهم لا يدخلون الجنة كما لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة، ولو ذكر أكبر منه أو أصغر منه لجاز، والناس يقولون فلان لا يساوي درهما وهذا وفلان لا يغني عنك فتيلا، وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل. هنا قراءة حتى يلج الجمل في سم الخياط، والجمل قالوا الحبل الغليظ كأنه حبل السفينة، الجمل القراءة الثانية الجمل يعني الحبل الغليظ، قالوا والحبل أشبه بالإبرة والخيط من الجمال، والمعنى الأول والقراءة الثانية كلاهما المعنى واحد، وكذلك نجزي المجرمين، المجرمين بالكفر، فكل من أجرم بالكفر فهذا جزاء. لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش أي أغطية من النار، وكذلك نجزي الظالمين أي الكافرين. لما ذكر الفريق الأول أهل النار ذكر الفريق الثاني والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها من العمل. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي إذا دخلوا فيها يخلدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من حقد. فهؤلاء أهل الجنة كان بينهم حقد في الدنيا، الله سبحانه وتعالى ينزع هذا الحقد منهم في الآخرة. تجري من تحتهم، أي من تحت قصورهم، الأنهار. وقالوا الحمد لله، يعني قالوا لما استقروا في منازلهم من الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي لهذا العمل الذي هذا جزاؤه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا فيه التسليم يعني التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا تمام لكلامهم. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بسبب أعمالكم في الدنيا من العمل الصالح. تنبيه في الآية الماضية قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. قول الله سبحانه وتعالى: أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها ثبت معنى أورثتموها عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. فذلك قوله تعالى: أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تبكيتا لهم وتقريرا لما كان في الدنيا، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا نشاهده، فهل وجدتم أيها الكفار ما وعد، يعني ما وعدكم، ما وعد ربكم، ما وعدكم ربكم من العذاب حقا؟ قالوا أي الكفار: نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فأذن مؤذن، أذن أي نادى، نادى مناد، فأذن مؤذن بينهم بين الفريقين، وأسمع الفريقين: اللعنة الله على الظالمين، أي الكافرين. ثم بيّن معنى الظالمين: الذين يصدون الناس عن سبيل الله، عن دين الله سبحانه وتعالى، ويبغونها عوجا. يبغونها أي يطلبونها، يعني يطلبون سبيل الله، يعني يريدون سبيل الله عوجا، أي معوجة، وهم بالآخرة كافرون لا يؤمنون بالبعث. وبينهما، أي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، حجاب أي حاجز، وهو سور الأعراف. وعلى الأعراف، وهو سور الجنة، رجال، هؤلاء استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعرفون كلا، يعني من أهل الجنة ومن أهل النار، بسيماهم، يعني بعلاماتهم. فبيض الوجوه هؤلاء المؤمنون، وسود الوجوه هؤلاء الكافرين. ونادوا هؤلاء أصحاب الأعراف، نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. قال الله سبحانه وتعالى: لم يدخلوها، أي أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها. إذن هم دخلوا الجنة ولم يكونوا يطمعون في دخولها. وإذا صرفت أبصارهم، أي أبصار أصحاب الأعراف، تلقاء يعني جهة أصحاب النار، قالوا ربنا لا تجعلنا، يعني في النار، مع القوم الظالمين، أي الكافرين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا، أي رجالا من النار، من أصحاب النار، يعرفونهم بسيماهم، السيما التي ذكرناها، سود الوجوه، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم، من دخول النار، جمعكم ما أغناكم، لم يمنعكم من دخول النار، جمعكم للمال، وجمعكم أي كثرتكم، وما كنتم تستكبرون، واستكباركم عن الإيمان لم ينفعكم. ويقولون أصحاب الأعراف وهم يشيرون إلى ضعفاء المسلمين: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، الذي كانوا يسخرون منه في الدنيا، ويقال لهم ادخلوا الجنة، هؤلاء ضعفاء المسلمين، لا خوف عليكم، لا خوف عليكم من أهوال القيامة، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من الدنيا. لما طلب أهل النار من الله سبحانه وتعالى أن لهم أصحاب في الجنة، لهم قرابات قد يشفعون لهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة من قراباتهم ومعارفهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من رزق الجنة، قالوا إن الله حرمهما منعهما على الكافرين. الله سبحانه وتعالى قال أو مما رزقكم الله. الرزق في القرآن على معاني، المعنى الأول الرزق بمعنى العطاء، قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون، مما أعطيناهم. المعنى الثاني الطعام، قال تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، أي أطعموا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي أطعمنا من قبل. المعنى الثالث الغداء والعشاء، قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. المعنى الرابع الرزق أي المطر، قال تعالى ما أنزل الله من السماء من رزق، أي المطر، وفي السماء رزقكم، أي المطر، وما توعدون. المعنى الخامس النفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، أي النفقة. المعنى السادس الفاكهة، قال تعالى وجد عندها رزقا. المعنى السابع الرزق أي الثواب، بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون فيها بغير حساب، قد أحسن الله له رزقا، أي ثوابا. المعنى الثامن الحرث والأنعام، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. المعنى التاسع الشكر، قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فسر الله سبحانه وتعالى الكافرين، قال حرمهما على الكافرين، قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. إذن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فاستهزأوا بدين الله سبحانه وتعالى، يجعلون الدين لعب، وغرتهم الحياة الدنيا فلم يعملوا للآخرة. فاليوم يوم القيامة ننساهم أي نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا، فبسبب تركهم العمل لهذا اليوم وإنكارهم للعمل وإنكارهم لهذا اليوم، وما كانوا بآياتنا يجحدون، وكذلك نسيناهم في النار بسبب أنهم كانوا بآيات الله بشرع الله يجحدون، أي ينكرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جئناهم، أي جئنا أهل مكة بكتاب وهو القرآن، فصلناه، بينا القرآن بالأخبار والقصص والوعد والوعيد على علم، يعني عالمين بما فصل فيه، وعلى علم بما يصلحهم، هدى ورحمة، الهداية والرحمة لقوم يؤمنون بهذا القرآن. هل ينظرون، ينظرون هنا بمعنى ينتظرون، هل ينتظرون إلا تأويله، يعني وقوع ما وعد الله به، والتأويل ذكرنا أن له معاني. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يقع تأويله، يقع متى؟ يوم القيامة. يقول الذين نسوه من قبل، تركوا الإيمان به وكذبوا بالبعث من قبل، أي في الدنيا، يقولون في الآخرة قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني بالبعث بعد الموت، قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا حتى نخرج من هذا العذاب؟

بمعنى ذهب وغاب، وغاب عنهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يفترونه من دعوى الشريك مع الله سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض هو المستحق للعبادة في ستة أيام، يعني في ستة أيام من أيام الدنيا، يعني قدر أيام الدنيا، لأنه لم يكن في لما خلق الله السماوات والأرض لم يكن هناك شمس، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لا خلقهن في لمحة، ولكن عدل عن ذلك لتعليم الناس أن الخلق يحتاج إلى تثبت. ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته، يغشي الليل النهار، يغشي أي يغطي، الليل يغطي النهار والنهار يغطي الليل، يعني يغشي يعني يغطي كل منهما الآخر. الله سبحانه وتعالى قال يغشي الليل النهار، ولم يقل يغشي النهار الليل، لأنه معلوم فحوى الكلام، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى سرابيل تقيكم الحر والبرد كذلك. يطلبه أي يطلب كل منهما الآخر طلبا، قال يطلبه حثيثا أي سريعا. قال الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات أي مذللات بأمره، يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق لله سبحانه وتعالى جميع الخلق، والأمر كل الأمر لله سبحانه وتعالى، تبارك يعني تعاظم وتقدس، تبارك الله رب العالمين أي مالك العالمين. ادعوا ربكم تضرعا أي تذللا وخفية يعني سرا. قال الحسن كانوا يجتهدون في الدعاء ولا تسمع إلا همسة. إنه لا يحب المعتدين أي المعتدين في الدعاء بالتشدق وتكلف السجع، أو أن يدعو على المؤمنين بالشر والخزي واللعنة، أو يسأل ما لا يستحقه من منازل الأنبياء، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. ولا تفسدوا في الأرض، وأعظم الإفساد الشرك والمعاصي بعد إصلاحها بعد بعث الرسل. وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في رحمته. إن رحمة الله قريب من المحسنين أي المطيعين، وقال الله سبحانه وتعالى قريب ولم يقل قريبة، قريبة هذا لا بأس بهذا، يجوز في اللغة لوجود الفاصل والله أعلم. وهو سبحانه وتعالى الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا يعني تبشر بين يدي رحمته، يعني هذه الرياح تسبق المطر، تبشر بالمطر. إذن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي يرسل الرياح، والقراءة الثانية وهو الذي يرسل الريح، إذن في موضع واحد تقرأ رياح وتقرأ ريح، مما يدل على أن من فرق بين الريح والرياح نقول هذا التفريق ليس بصواب، ليس بصواب، وقد تكلمنا عن هذا المعنى. والريح في القرآن على معاني، المعنى الأول الريح نفسها، قال الله سبحانه وتعالى وتصريف الرياح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. المعنى الثاني الريح بمعنى الرائحة، قال تعالى إني لأجد ريح يوسف أي رائحة يوسف. المعنى الثالث الريح بمعنى القوة، قال تعالى وتذهب ريحكم أي قوتكم. حتى إذا أقلت أي حملت هذه الرياح سحابا ثقالا، ثقالا بالمطر، سقناه، سقنا هذا السحاب لبلد ميت لا نبات فيه لإحياء هذا البلد الميت، فأنزلنا به أي بالبلد الماء، فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات،

0: كذلك نخرج الموتى كما أخرجنا النبات بالماء فكذلك نخرج الموتى بالماء كذلك نخرجكم من قبوركم أحياء لعلكم تذكرون فتؤمنون بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الفضلاء في حلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، حين يتعب القلب وتضيق الدنيا بما رحبت وتتكاثف الأسئلة في الصدر حتى تثقل الأنفاس، نبحث عن سلوى، عن معنى يطمئن الروح، وعن يقين يمسح عن القلب غبار الألم. وهنا عند معنى القضاء والقدر تقف الطمأنينة كباب فتح للمتعبين ليقول لهم: اطمئنوا فكل شيء بحكمة وتقدير. الإيمان بالقضاء والقدر ليس كلمات نرددها عند الصدمات، ولا عبارات نقولها تعزيا فقط، بل هو سكينة تسكن في الأعماق، ونور يتسلل إلى القلب حين تظلم الدروب. هو أن توقن أن كل ما جرى لم يجري عبثا، وأن كل دمعة سقطت كانت معلومة عند الله قبل أن تسقط، وأن كل ألم زار قلبك جاء بإذن وله وقت ليرحل. حين تؤمن بالقدر تسقط من قلبك أثقال لو، وتذبل أسئلة لماذا، لأنك علمت أن الحكمة أعمق من الفهم العاجل، وأن ما خفي عنك لم يخفى عن ربك. الإيمان بالقضاء والقدر بداية السلام، فإذا ضاق قلبك قل: قدر الله وما شاء فعل، ودعها تخرج من قلبك قبل لسانك. ستشعر أن الروح خفت، وأن القلب اطمأن، وأن السلوى أقرب مما تظن. هنا تسكن القلوب، وهنا يكون القدر رحمة. فحين يتعب القلب من طول الطريق وتتكاثف عليه هموم الأيام كغيوم ثقال تخفي وجه السماء، يأتي الإيمان بالقضاء والقدر كنسمة ندية تمر على روحه، فترفع عنه غبار الألم، وتعيد إليه هدوءه الذي فقده في زحام التساؤلات. الإيمان بالقدر ليس كلمة تقال عند المصيبة فحسب، بل هو مصباح يضيء داخلنا حتى لا نتعثر في عتمات الحيرة. هو اليقين الذي يخبرك أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فتسكن نفسك بعد اضطراب، ويهدأ قلبك بعد رجفة.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعينا الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. أنقل لكم في البداية تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق. نستعرض في كل حلقة سلوكا جديدا نناقشه ونعالجه ونبحث طرق التي توصلنا بإذن الله إلى العلاج. اليوم نتحدث عن ظاهرة قد تكون انتشرت في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة، ألا وهي ظاهرة التصوير في أماكن الطاعة، وهي أماكن العبادة سواء في المساجد أو في الأماكن المقدسة والمشاعر المقدسة. يعني هذه الظاهرة تعتبر يعني من القضايا الشائكة التي أثارت جدلا واسعا في السنوات الأخيرة، وهذا السلوك يجمع بين يعني الرغبة في التوثيق وإظهار الذات، يعني كأنه يعني يعبد الله سبحانه وتعالى وينقل هذه العبادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأحيانا في البث المباشر. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا في البرنامج، ضيفنا الدائم سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك، نسأل أن ننفع بهذا اللقاء.
3: دكتور، الموضوع التصوير الذاتي، السيلفي زي ما يقولون، يعني فهذا الموضوع يعني فعلا موضوع مؤرق يعني لكثير من الناس، سواء في المساجد، سواء في الحرمين الشريفين نراهم كثيرا، في المشاعر المقدسة في أثناء الحج والعمرة. هذا السلوك الذي أعتبره يعني من السلوكيات السلبية إن صح التعبير، سلوك التصوير في أماكن الطاعة. أولا دكتور، دعنا نضم معنى عام لهذا السلوك.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. التصوير هو نعتبره أداة أو طريقة أو أسلوب لنقل المعلومة من شخص إلى آخرين، أو معلومة أو أمر يريد الشخص الاحتفاظ به. التصوير باختلاف الأجهزة التي تقوم ب يعني هذه العملية واختلاف تقنيتها وجودتها، هي للتوثيق أو لإظهار الذات أو للتعبير عن اهتمامات الإنسان وعن الهوايات التي يتعلق بها، وهي في حد ذاتها تأخذ جانبا إيجابيا استخدمت بشكل جيد وفيما ينفع الذات والغير. نعم. وتنتقل إلى المسار السلبي إذا كان الهدف منها هو نقل شيء لا يتناسب مع المنقول، أو أنها تكون فيها مآلات أو نتائج قد تكون غير جيدة. فالتصوير الذاتي وما يتعلق به هو كما تفضلت يعني في بداية مقدمتك، أنها هي رغبة في التوثيق وإظهار الذات، لكن إذا نقلناها إلى موضوع العبادات والطاعات هنا لابد أن نتوقف قليلا.
3: صحيح. نعم.
4: أو نقول نتوقف كثيرا وليس قليلا عند هذا الأمر، لأن أنت الآن تتعامل مع عبادة، مع طاعة، وهي الأمر الأول الذي خلقت لأجله. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، العبادة بكل ما يتعلق بها من صلاة وزكاة وشعائر وغيرها، وكل هذه العبادات والشعائر هي غالبا تطبق في بعض الأماكن التي الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية بإقامة هذه الشعائر في هذه الأماكن المحددة. يعني لا يمكن للإنسان يقول أنا سأحج في مكان غير مثلا مكة أو الحرم، ولا أستطيع مثلا، يمكن الصلاة في أي مكان، لكن لا يسمي مثلا السجادة أنها مسجد، هي تسمى سجادة للصلاة عليها. فمهم جدا أننا نعرف أنها هي الطاعة والعبادة مهمة، لكن أنني أربطها بالتصوير حتى أوثق ترسل لمن، يعني العلاقة هي بينك وبين الله، فترسل لمن؟
3: صحيح فعلا، يعني وخاصة موضوع الإخلاص، يعني العبادة تحتاج إلى إخلاص في القول والعمل، تحتاج إلى إخلاص العبادة هذه تحديدا، مثل الصلاة، مثل العمرة، مثل الحج، يعني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فكيف إذا مثلا فتحت بث مباشر لايف زي ما يقولون على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي مثلا؟ يعني أنا كنت في الحرم قبل فترة، وكان أمامي شخص فاتح اللايف وفي أثناء الصلاة ركوعا وسجودا وقياما وقعودا، يعني تخيل الشخص ماسك الجوال الجهاز يعني أمامه، وينقل الصلاة من أولها إلى آخرها، ويده أمام وجهه، يعني التصوير لايف. يعني سبحان الله العظيم، يعني أين الخشوع؟ أين الإخلاص؟ أين؟ فلكن يقودني هذا كله إلى الدوافع. فما هي الدوافع النفسية وراء التصوير في الأماكن، أماكن الطاعة وأماكن العبادة؟
4: أولا لابد أن يكون للإنسان شعور يعني داخلي نفسي قيمي بقيمة العبادة والطاعة، أنها هدف أسمى للقرب من الله سبحانه وتعالى، ووسيلة من الوسائل التي يستجلب فيها الإنسان الأجر والحسنات من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بأمر الله. مثل ما ذكرت يعني في القصة، أنا أول ما سمعت منك ابتسمت، أنت تحكي وأنا أتخيل وضع هذا الرجل، وهو في أمر كان إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يلجأ إلى الصلاة، فكيف بهذا الرجل يعني يفتح بث مباشر من خلال الجهاز الذي يحمله في يديه وينقل صلاته في بث مباشر؟ أنا لا أستطيع أن أتصورها. لماذا؟ لأنه القيمة الصلاة وهو أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، أنا ربما ما يكون المقام هو مقام الأحكام الشرعية، لكن هنا المقام مقام قيم، قيمة عبادة عالية جدا، وتعتبر من أهم العبادات أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. كيف هذا الذي تسأل عنه تقوم فيه بهذا العمل؟ فهنالك طبعا دوافع ربما لدى هذا الرجل الذي قام بهذا الأمر، ربما هو لديه رغبة في التوثيق لكنها ترجمت بشكل خاطئ، يعني خرج خارج حدود التوثيق المطلوب. ربما لو وضع مثلا الجهاز في مكان قريب وجعله يصور وهو اهتم بصلاته، ربما سيصل إلى مبتغى، مع أن هذا لا يعني أن،
3: ولكن كحالة أقل،
4: ولكنها
3: يعني من
4: أقل
3: سوى.
4: أقل
3: نعم.
4: لكن أنه يمسك الجهاز في الركوع في السجود وغيره قد يكون في صعوبة، فهو نوع من التوثيق. البعض منهم يرى أنه نوع مثلا من الذكرى أو التفاخر أو التذكير مثلا، أو يعني شوف
3: بعض الناس. نعم. يعني من بلاد بعيدة، فيأتي فينقل حتى الصلاة، صلاته إلى أهله، فأهله يتابعونه أصلا قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، فهو قد يكون يعني فعلا يعني هو يحب أن ينقل هذه الصلاة، ولكن هو التصرف هو الخاطئ،
4: وهذا هو الدافع النفسي الآخر.
3: نعم.
4: وهو الحصول على الإعجاب والتفاعل الاجتماعي، سواء من الأصدقاء، من الأسرة، من المجتمع الذي يتابعونه مثلا على حساباته.
3: نعم.
4: فهو يريد الحصول على الإعجاب، أو يقول أنا ذهبت إلى مكان الذي أنتم تتمنون الذهاب إليه، فهو يريد الحصول على الإعجاب والتفاعل. كذلك قد يكون من الدوافع النفسية الإنسان يريد أن يعبر عن الذات، لكن ربما الطرق التي يلجأ إليها غير مناسبة. ممكن أن يعبر عن الذات، يذهب إلى حديقة ويعني يفتح لايف ويصور، لكن أنه في الصلاة أو مثلا في العبادة أو في إعطاء صدقة أو في الطواف مثلا، أنه يصور كل هذه للتعبير عن الذات، هذه يعتبر دافع نفسي، وخاصة عند فئة الشباب بحكم أن العامل الاجتماعي والتطوير الذاتي لديه والبناء المعرفي والثقافي لم يصل إلى مرحلة متقدمة من الوعي الكامل بأن هذه العبادة، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، أن هذه العبادة أو هذه الطاعة تحتاج منا إلى الإخلاص، إلى الاحترام، إلى التقديس، إلى التقدير، إلى إتيانها بشكلها الصحيح، وليست فقط أنها تريد التوثيق. أنت لست في برنامج حتى توثق، أنت الآن في عبادة وطاعة، وسلوكنا يعني نتكلم عنه في هذه الحلقة هو أن السلوك السلبي هو أن تصور في مكان لا يصح أن تصور فيه، أن تقوم بالتصوير لا في صلاة ولا في عبادة، فهي قربة إلى الله، كيف تصور قربتك إلى الله سبحانه وتعالى؟
3: سبحان الله. نعم، ذكرتم يا دكتور الطواف، يعني ممكن اللي كان يصور في أثناء الصلاة، يعني أنا أعتبرها حالة شاذة، يعني قليل جدا من يفعل ذلك. لكن في موضوع الطواف، يعني ترى الأجهزة ما شاء الله كثيرة، الأجهزة التي تصور أثناء الطواف، يعني كأنه في حتى في أثناء الطواف يعني في تعدي لحقوق الآخرين، يعني تصوير الآخرين من غير إذنهم، هو لن يصور نفسه فقط وإنما سيصور كل من يطوف يعني في أثناء الطواف. فقد يكون هذا خطأ، يعني يقع فيه بعض من يقوم بهذا التصرف وهذا السلوك. لكن حدثنا عن الأخطاء التي ممكن أن يقع فيها مثلا من يصور في الأماكن، أماكن الطاعة والعبادة.
4: الأخطاء هي مجموعة قد يقع فيها الذي يقوم بعملية التوثيق أو التصوير أو غيرها. فقد يكون التصوير في هذا المكان ممنوع، أو مثلا مقيد ببعض الشروط، أو يوجد لوحات إرشادية ممنوعة للتصوير. لذلك مهم جدا أن يتأكد ذلك الشخص من اللوائح والقوانين حتى لا يرتكب خطأ يحاسب عليه. فهذه من الأخطاء التي يقع فيها الكثير. أيضا التصوير في الأوقات، ليس فقط في الأماكن، إنما ربما في الأوقات المحظورة، مثل وقت الصلاة، مثل صاحبنا اللي كان يصور الصلاة، أو أيضا موضوع الطواف. الطواف يعتبر من الأمور الهامة في الحج والعمرة، وأيضا كما قلنا يعني المقام ليس مقام إفتاشر، إنما نقول أن هذا السلوك ربطه بهذه الشعيرة أن تنشغل بعملية التصوير والتوثيق وعن الذكر والدعاء والطاعة، حتى أن الإنسان صعب جدا، يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يمكن للإنسان أنه يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بإخلاص وهو مشغول بعملية التصوير والتوثيق. بالإضافة إلى أن الكثير يقع في أخطاء أنه يقوم بتصوير بعض المصلين أو الحجاج أو استخدام الفلاش، وهذا فيه تجاوز وإزعاج لهم وتعدي عليهم، وأيضا تصويرهم بشكل مباشر دون الحصول منهم على إذن، وخاصة إذا كانوا مثلا في الصلاة أو الطاعة. مثل البعض يرى شخص مثلا يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل إليه، ويعني ربما يكون هنالك يعني بكاء أو من هذا القبيل بحكم الخشوع واستحضار النية في هذا الدعاء. فهذا الشخص يقول هذه لحظة أريد أن أوثق، فيقوم بالتصوير
3: أصور. نعم.
4: نعم، فيقوم بالتصوير
3: والتعليق أحيانا، التصوير. نعم. ويعلق عليها.
4: نعم. نعم، ما يعني ليس لك الحق أن تقوم بتصوير هذا الشخص إلا إذا هو أراد ذلك أو سمح لك يعني بهذا الأمر. كذلك من الأخطاء بعض التصوير في الأماكن الممنوعة، مثلا تصوير لبعض السيدات في مصلى النساء أو في دورات المياه عزكم الله والسامعين، أو أماكن يحضر فيها التصوير، صور مسيئة مثلا الأماكن المقدسة، كتابة بعض التعليقات عليها، هذه من الأخطاء التي يقع فيها ربما تكون تحت طائلة القانون. أيضا من الأخطاء البعض يصور لكن لا يرتدي ملابس تناسب المكان، مثل الذي يريد مثلا الذهاب لتصوير مثلا بعض المصاحف في المسجد في غير مثلا وقت الصلاة، لكن يلبس لباس غير ساتر للعورة، فلابد أن تحترم المكان. هذا المسجد هو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، فمهم جدا أن ينتبه. هذه بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض من يصور في أماكن الطاعة والعبادات.
3: جميل جدا. ونعرف أن بداية الأجهزة وبداية من الأطفال تقريبا حتى يكبروا، وذلك يترتب دور كبير على الأسرة في الموضوع هذا، ونأخذ إن شاء الله دور الأسرة أيضا، وسائل الإعلام المؤسسات التربوية إن شاء الله بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود بإذن الله تعالى إلى استكمال محاور حلقتنا في برنامج الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
3: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أجدد الترحيب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك، ونسأل أن ينفع بما تبقى من هذا اللقاء.
3: لا زال الحديث عن التصوير في الأماكن، أماكن الطاعة، وهذا السلوك الذي يعتبر من السلوكيات السلبية. ووصلنا معكم دكتور حول دور الأسرة، دور وسائل الإعلام، دور المؤسسات التربوية بشكل عام، المسجد، في مواجهة هذا السلوك. فنأخذها واحدا واحدا، نقول الأسرة، ما هو دور الأسرة في مواجهة هذا السلوك؟
4: الأسرة دورها مهم أولا في تأصيل موضوع الطاعة والعبادة واحترام قدسيتها وأداها بالشكل المطلوب، قبل أن تكون كمجموعة من الأقوال أو الأفعال. وأيضا إيضاح الأمر للأبناء والبنات أن هذه العبادة والطاعة من شروطها الإخلاص والخشوع والاهتمام واستحضار القلب، وليس من المستحب بل من المكروه أن يكون الإنسان يحمل شيئا يلهيه كجهاز للتصوير أو غيرها. فمهم جدا الأسرة أنها تربي أبنائها وبناتها على احترام الأماكن الدينية، وأن يكون أيضا الأب والأم قدوة حسنة للأبناء، خاصة في بعض الأماكن قد نرى أن الأب هو ممسك بالجهاز، نعم، ويقوم بالتصوير والأم تقوم أيضا بالتصوير، وحينما يريد الطفل التقليد يقول له أن احترم هذا المكان، هذا ليس مكان تصوير. فلابد أن تكون قدوة قبل أن تأمر بأن يعني يقام هذا السلوك أو لا يقام. الأسرة عليها أمر كبير جدا في موضوع التربية والاهتمام والرعاية، ليس فقط لمرة واحدة إنما باستمرار، ومعالجة الأخطاء أولا بأول.
3: نعم. طيب، نأتي على دور وسائل الإعلام في مواجهة هذا السلوك، وخصوصا أن كثير ممن يفعل هذا السلوك، كثير يعني ممن يفعل هذا السلوك ولا أعمم، من المؤثرين ومن المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يفعل هذا من يعني بدوافع ذكرتهم بعضها دكتور في السابق، كالمتابعين وغيرهم. ما هو دور وسائل الإعلام ودور الإعلاميين وخصوصا مشاهير التواصل الاجتماعي؟
4: الإعلام سواء كان عن طريق كما ذكرنا يعني قناة أو إذاعة مثلا تنقل بعض المشاهد أو تنقل بعض العبارات، لابد أنها توضح للناس من خلال الإعلام المسموع والمرئي أهمية الطاعة والعبادة واحترامها، وتوضيح بعض الملاحظات، ومن ضمنها التصوير، أن التصوير يعتبر سلوك يتنافى مع قدسية المكان، يتنافى مع الخشوع، مع العبادة، مع الطاعة. لا يمنع إذا انتهيت من عبادتك وطاعتك تريد توثيق المكان ونقل الصورة إلى بلدك، لا يمنع، تريد توثيق المكان الذي ذهبت إليه، لا يمنع، ولكن حاول أن يكون أثناء العبادة والطاعة أن تتخلى عن هذا الأمر ولا تقننها مع بعضها. كذلك مهم جدا في الأماكن المقدسة مثل الحرم المكي والحرم النبوي وبعض المشاعر، أن يكون هنالك بعض اللافتات والعبارات في اللوحات الإعلانية وغيرها بقيمة العبادة والطاعة والخشوع، والبعد عن كل ما يشغل المسلم أو الحاج أو المعتمر أو الذي يعني ذهب للصلاة في الأماكن المقدسة أو المسجد وغيرها، أن هذه أماكن طاعة ولابد أن تبتعد عن كل ما يشغلك. هذا قد يكون أهم دور إعلامي لابد أن يقوم به. جزية أخرى أضيفها، المؤثرين سواء يعني من القائمين في الجانب الشرعي أو الجانب الاجتماعي أو حتى المشهورين أصحاب المحتوى الجيد، كل هؤلاء أيضا لديهم رسالة يؤدونها، لا تؤد يعني تلقي رسالة للقيام بها وأنت تقوم بها بشكل خاطئ. فلابد أنك تطبق بشكل جيد، لأن المتابعين الذي لديك عددهم كبير جدا، وتأثيرك بكلامك وعباراتك وتصويرك قد يكون أكثر تأثيرا من شخص آخر.
3: نعم، وبما أننا نتكلم عن أماكن الطاعة نتكلم عن المساجد، فهل للمسجد دور في تعديل هذا السلوك؟
4: المسجد من خلال تعاون جماعة المسجد، من خلال بعض العبارات التي توضع في جدار المسجد بالتنسيق مثلا مع الجهات المشرفة على المساجد، أيضا دور الإمام في خطب الجمعة للتوضيح بأهمية العبادة والطاعة، والبعد عن استخدام بعض السلوكيات ومن ضمنها التصوير لتوثيق بعض العبادات والطاعات. فالمسجد له دور كبير جدا من خلال خطب الجمعة، من خلال الدروس المصرح بها، من خلال ما يكون بين جماعة المسجد وأهل الحي، أن يتعاونون على أن لا يكون هنالك سلوكا مخالفا يتم داخل هذا المسجد.
3: وحتى إذا مثلا حصل مثلا سلوك أو أحد من الناس مثلا بدأ يصور أو بدأ ينقل أحيانا بث مباشر أو كذا من داخل المسجد، أن يعني ينصحوه وأن يعلموه وأن يعني يكفوا يده إذا لم يعني يقفل هذا الجهاز وهذا التصوير. الحديث عن هذا الموضوع حديث يعني كبير جدا، وحديث يعتبر من الأهمية بمكان حقيقة مع انتشار وانتشار هذه الأجهزة وانتشار المنصات التي تبث بث مباشر. ونحن حقيقة لا نقول لا تصور، ولكن لا تصور في أماكن الطاعة وأماكن العبادة التي هي أسمى وأشرف وأنقى من أن تخالطها هذه الأعمال، أعمال التصوير وغيرها من الأعمال التي قد يعني حتى مسألة القبول ومسألة الإخلاص يعني تصل إليها. يا دكتور، يعني خاتمة نختم بها هذه الحلقة.
4: التصوير الشخصي نقول أنه ربما يصل إلى أن يكون ظاهرة بحكم الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة التي تنقل تلك المعلومات من خلال تلك البرامج والتطبيقات. الأجهزة اختلفت الآن في نوعياتها، حتى أن الكثير الآن يبحث عن أجهزة التي تحمل كاميرا مميزة حتى تكون الصورة بجودة عالية. فمهم جدا أن يكون هنالك تضافر في الجهود من جميع أفراد المجتمع لمواجهة يعني هذه الظاهرة، بالنصح، بالتوجيه، بالتوعية، بالإرشاد، بالتنبيه، بالكلمة الحسنة والطيبة، بالتحذير أن لا يمنع أن تصور في الأماكن الطاعة، ولكن في غير أن يكون عبادة أو طاعة. ربما تكون جالس مثلا في الحرم، في صحن الحرم، تستريح مثلا لانتظار الصلاة، وقمت بتصوير مثلا المنارات وتصوير الكعبة المشرفة وغيرها، لا يمنع ذلك بدون أن يكون استقصادا لأشخاص معينين ولا أن تقع في المحظور، لكن لا تربطها بصلاة أو طاعة أو عبادة، بأن تنقل حتى طاعتك لله لا يمنع، ولكن أيضا لابد أن يكون هنالك تضافر في عملية الوعي بين المؤسسات المجتمعية، بين أفراد المجتمع، وأيضا توضيح أهمية واحترام أماكن الدينية والأماكن المقدسة وقيمتها، ويكون هنالك قوانين رادعة لمنع هذا السلوك إذا هنالك شخص تعدى وتجاوز وقام باستخدام هذا التصوير بطريقة تتنافى مع قدسية المكان أو بالتعدي على خصوصيات الآخرين، وتكون وفق لوائح وأنظمة بتعاون الجهود وتضافرها حتى ينتشر الوعي وتقل هذه الظاهرة، أو أنها تصحح بشكل لا يضر الفرد ولا يضر الأسرة ولا المجتمع.
3: بارك الله فيكم دكتور عبد العزيز الحسن، خبير العلاقات الإنسانية، شكر الله لكم على ما أضفيتم علينا في هذه الحلقة.
4: بارك الله فيك، ونسأل أن ينفع بما ورد فيها من حوار.
3: اللهم آمين، اللهم آمين. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من برنامج الحياة أخلاق، وأنقل لكم في نهاية هذه الحلقة تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الحياة أخلاق.
2: الحياة أخلاق.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق.
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن ويخرجه.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أوله.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها المستمعون الكرام لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم قصة مختصرة مركزة، لكن الله سبحانه وتعالى قد نقل لنا صورة من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، وهي صبره على المرض وعلى البلاء. وأصبح يضرب المثل بصبر أيوب عليه الصلاة والسلام على البلاء رضا بقضاء الله واستسلاما لقضائه وقدره. ولذلك فإن قصة أيوب أيها الإخوة هي رسالة لكل مبتلى، رسالة لكل مريض، رسالة لكل مهموم، أن يصبر، فإن الفرج قريب وإن الأجر مكفول عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر الصابرين وأجر المحسنين. وتكرار قصة أيوب في القرآن الكريم حتى تصل هذه الرسالة إلينا وإلى كل مسلم يقرأ قصة أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في وحي القرآن الكريم، ومعنا الضيف المميز فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وحيا الله لكم المشاهدين. الله يبارك فيك،
1: أكرمكم الله.
0: حياكم الله، يا أهلا وسهلا
1: فضيلة الدكتور. اليوم حديثنا عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة
1: ويضرب به المثل عندنا في الشام، يقولون يا صبر أيوب.
0: صدقت. نعم.
1: فما قصة صبره؟ ستأتي في ثنايا القصة.
0: نعم.
1: حبذا نبدأ بلمحة عنه، عن قومه، عن عائلته.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوب عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء الذين ذكر الله لنا طرفا من قصتهم في القرآن الكريم. وقد ورد ذكر أيوب عليه الصلاة والسلام في 4 مواضع في القرآن الكريم فقط.
1: جميل.
0: يعني في 4 سور فقط.
1: جميل.
0: ومر ذكره بشكل مختصر. فورد ذكره في سورة النساء ضمن جملة من الأنبياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان،
1: ما شاء الله،
0: وآتينا داود زبورا. فهنا عدد الأنبياء وعد من ضمنهم
1: سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: في الموضع الآخر في سورة الأنعام ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته، أي من ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين.
1: جميل.
0: ولاحظ هنا في الترتيب، يعني بعض العلماء يرى أن أيوب قد سبق يوسف.
1: نعم.
0: وبعضهم يرى أنه جاء بعد يوسف بحسب الترتيب الذي مر في هذه السور. في سورة الأنبياء أيضا مر ذكره في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في موضع آخر في سورة صاد، وهو من أوسع الأبواب أو الأوسع المواضع التي ذكر فيها أيوب عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بنصب ومرض شديد وعذاب، فقال الله له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب،
1: وخذ بيدك له أهله ومثلهم معهم،
0: ومثلهم معهم
1: المقصود بها،
0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه يا دكتور حذيفة كل الآيات التي وردت في أيوب.
1: جميل.
0: في القرآن الكريم. يعني موضع 4 مواضع فقط.
1: سبحان الله.
0: فقصة أيوب عليه الصلاة والسلام من قصص القرآن الموجزة.
1: نعم.
0: القصيرة التي ليس فيها تفاصيل كثيرة. أبرز قصة، أبرز يعني مشهد سلط عليه الضوء في قصة أيوب ليس رسالته إلى قومه، ولذلك لا نعرف إلى من أرسل، لكن نعرف أنه من أنبياء بني إسرائيل فقط. هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب، لكن إلى من أرسل ليس هناك أي دلالة على ذلك، ولذلك هذا يدخل ضمن الأنبياء الذين اقتضبت أخبارهم. مختصرة جدا. أكبر مشهد في قصة أيوب هو مرضه، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في جسده. وتذكر بعض الروايات أنه لما مرض ابتلي بفقد الأبناء،
1: الله أكبر،
0: ابتلي بفقد البنات، ابتلي بالمرض الشديد حتى هجره قومه،
1: الله أكبر،
0: من شدة المرض والبلاء، ولم يصبر عليه إلا زوجته، وكانت تقول له: لماذا يا أيوب لا تدعو ربك أن يشفيك؟ في الروايات الإسرائيلية، وبالمناسبة يا دكتور حذيفة، الروايات الإسرائيلية
1: نعم
0: تجد أنهم يعني فيها تفاصيل كثيرة عن أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: يعني فعلا مر البرنامج كله، وحبذا لو حدثتنا يعني نسمع من بعض العلماء ننقي التفاسير من الإسرائيليات والتاريخ من الإسرائيليات.
0: أحسن.
1: فما قصة هذه الإسرائيليات؟
0: طبعا الروايات الإسرائيلية المقصود بها ما نقل إلينا من قصص بني إسرائيل في التوراة وفي كتب بني إسرائيل. هذه الروايات تطلق عندنا في التراث الإسلامي، فتدخل فيها الروايات التي رويت عن بني إسرائيل وعن غيرهم. يعني مثلا إسرائيل هو يعقوب وذريته، لكن هناك روايات موجودة عن عاد وعن ثمود، وكلهم يعتبرون هذا إسرائيلية، يدخلونها ضمن الإسرائيلة.
1: حتى بعض الصحابة أعتقد كانوا يهود، وكانوا الصحابة يسألونهم يعني بكتبك بعض التفاصيل
0: صحيح.
1: في كتب بني إسرائيل ما هي، ويتناقلونها.
0: بالضبط. يعني نحن الآن عندما تسألني عن الإسرائيليات أقول إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما نزل علينا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أهل علم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التقى باليهود وزاره أيضا علماء النصارى عندما جاءوا من نجران. علماء النصارى، علماء اليهود، لديهم علم بالتوراة وبالإنجيل وبالروايات وبالقصص التاريخية. فلما جاء دخلوا في الإسلام مثل عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود ومن أحبارهم، دخل في الإسلام، هل سيكون دخوله مثل دخول أي واحد من الأنصار أو من قريش؟ لا، هو رجل مثقف تماما. تذكر أن ذكرنا في عدة مناسبات الأمريكي الذي أسلم وهو جيفري لانج، هو كان أستاذ رياضيات معروف، فلما دخل في الإسلام دخل بعقلية علمية ناقدة تبحث وتسأل، فتوقف عند أشياء لا يتوقف عندها المسلم العادي لأنه على علم. كذلك علماء اليهود والنصارى عندما دخلوا في الإسلام أخذوا يقارنون بين ما هم يعرفونه في النصرانية وفي اليهودية قبل
2: القرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب
1: للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: محرما بحج أو عمرة. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. وقال: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. وهذا حديث عظيم يدل على الأجر العظيم الذي يتحصل عليه المسلم في طوافه، فهو عبادة في أصله يتقرب بهذا الطواف إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أيضا ما جاء في الحديث: من طاف أسبوعا أي سبعة أشواط كان كعتق رقبة، هذا أجر. ثم الأجر الثاني وهو أنه لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة، فهذا فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا طاف بالبيت من غير حج ولا عمرة يوم فتح مكة، وكان غير محرم عليه الصلاة والسلام. نعم.
3: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع يقول في سؤاله: عملي يبدأ من الساعة 7 صباحا والعودة إلى المنزل 2 ظهرا، ثم أنام وتفوتني صلاة العصر، فهل يجوز لي جمع الظهر والعصر قبل أن أنام وجزاكم الله خيرا؟
2: لا يجوز لك أن تجمع صلاة الظهر والعصر مجرد خشية أن تنام بعد رجوعك من العمل فتفوتك أو فتفوتك صلاة العصر، لأن الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها. فنقول لأهل الأعمال وللموظفين وغيرهم أن يؤدوا الصلوات في أوقاتها، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين في قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالواجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها، ثم إذا رجعت إلى بيتك وأردت النوم فعليك أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على الاستيقاظ لصلاة العصر، كوضع المنبه أو طلب من يوقظك أو غير ذلك من الأسباب الممكنة التي تعينك على الاستيقاظ وأداء الصلاة في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. فإذا أخذت بالأسباب وغلبك النوم فلم تستيقظ إلا بعد خروج وقت العصر فلا إثم عليك إن شاء الله، وتصلي العصر متى استيقظت. لكن لا يكون هذا ديدانك، خاصة أنك تخرج يعني في وقت ويبدو أن السائر ربما ممن يسهر الليل فيحتاج إلى نوم طويل في النهار، فهو يجب عليه أولا أن يكون عنده عناية خاصة بالصلوات الخمس. وإذا كان السهر بالليل يمنعه من أداء الصلوات في وقتها فعليه أن يتقي الله وأن لا يسهر خشية أن يفوته شيء من أداء الصلوات في وقتها. ولذلك نقول يعرف على الإنسان هذا الأمر ويكون هذا عادة وديدا لا يجوز. أما أن يعرف الإنسان من نفسه أنه إذا نام فسيفوته وقت العصر ثم ينام من غير أخذ بأسباب الاستيقاظ، فهذا لا شك أنه تفريط، وهذا قد فرط. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يتعلق بالجمع، فالجمع لا يكون إلا إذا كان هناك حاجة، أما ما ذكر السائل فإنه لا يدخل في المعنى، كما في حديث ابن عباس عندما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. هذا يكون في حالات خاصة ولا يكون كل يوم، ربما يكون عنده مثلا تعب شديد أو أنه مرهق إرهاق شديد ويخشى أن لا يقوم، ويكون يعني مرة في السنة أو في الشهر، يعني لا يتكرر كثيرا، ولكن ربما يحصل له شيء من التعب، فهذا لا شك أنه يدخل في هذا الحديث. لأنه لما سئل ابن عباس لما فعل ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته، ولذلك أخذ بهذا الحديث جماعة من أهل العلم فأجازوا الجمع للحاجة والمشقة العارضة بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة. ونقول: أما مجرد التعب من العمل والرغبة في النوم بعد الظهر فلا يظهر أن هذا أو أنه عذر يبيح له أن يجمع الظهر والعصر كل يوم، لأنه يستطيع أن يرتب نومه ويأخذ بأسباب الاستيقاظ. نعم
3: شيخنا الكريم، من علق في الزحام وخشي أن يفوته الوقت، فهل يجوز له أن يجمع هذه الصلاة مع ما بعدها من صلاة، خصوصا إذا كانت من الصلوات التي تجمع؟
2: نعم، في هذا الوقت ومع الزحام، وهذا مشاهد في المدن الكبيرة، ربما يعلق السائق مع هذه الزحمة الشديدة والتي لا يستطيع أن يتحرك بسيارته، ولا يستطيع أيضا أن يصلي في سيارته أو قرب السيارة. فنقول في هذه الحالة إذا كان في طريقه فإن له أن يؤخر هذه الصلاة، يعني أن يتأخر، وإذا علم أنه سيصل في وقت هذه الصلاة فإنه يتأخر ويصليها إذا وصل إلى بيته. أما لو أنه علم أنه سيتأخر فإنه ينوي في هذه الحالة الجمع، أنه سوف يفوته وقت هذه الصلاة، يعني خاصة وقت الشتاء وما بين المغرب والعشاء وقت قصير، فيخرج وقت المغرب بسرعة. فإذا كان قد علق بالزحام ويعلم أنه لن يصل إلا وقت العشاء فإنه ينوي أن يجمع ما بين المغرب والعشاء حتى يصل إلى بيته. ولذلك هو الأولى في حالة الصلوات التي تجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فإنها في الغالب أنه لا يكون في المدن، لا يكون هناك زحام، فالواجب أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها. لكن نقول ما يتعلق بالزحام وما يحصل للناس أحيانا من أنهم يتأخروا ويخشوا، لكن لو أن شخصا، وهذا مثال، قد صلى الظهر وخرج قبيل صلاة العصر، يعني بقي عليه صلاة العصر فعلق في الزحام، ونقول هذا يحصل أحيانا في الشتاء، وخشي أن يخرج وقت الصلاة ولم يجمعها، هو خشي أن يخرج وقت صلاة العصر ويدخل وقت صلاة المغرب، فماذا يفعل؟ نقول في هذه الحالة له أن يصلي ولو في سيارته، أن يصلي ويومئ إيماء، ففي هذه الحالة لا حرج لو أنه صلى.

0: بسيارته ويستطيع أن يتوضأ ويصلي، فنقول في هذه الحالة فإنه إذا خشي أن يخرج الوقت فإنه يصليها على حاله وهو في سيارة إذا استطاع أن يستقبل القبلة. أما إذا لم يستطع فإنه عليه أن ينتظر حتى يصل إلى البيت ثم يصلي، لأنه قد حبس عن الصلاة وهو معذور في هذه الحالة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: ما حكم من يأتي للمسجد مبكرا ويجلس في أي مكان داخل المسجد وليس شرطا أن يجلس في الصف الأول وجزاكم الله خيرا؟
0: نقول هذا محروم، لأنه جاء في فضل الصف الأول أحاديث كما جاء في الصحيحين الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ما نستهموا أي اقترعوا. وأيضا جاء في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وجاء أيضا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكب الصحابة وصدور الصحابة رضي الله عنهم، ويقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ويقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة. وجاء في رواية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. الصف الأول المراد به ما يلي الإمام، فكيف يفرط هذا الشخص بهذه الأجور العظيمة وهي صلاة الملائكة ودعاء الملائكة لمن كان في الصف الأول؟ وقال أيضا: لو يعلمون أيضا ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لما فيه من الأجور العظيمة. فهذا الشخص الذي فرط بهذه الأجور وجلس في ناحية من المسجد ولم يحرص على أن يصلي في الصف الأول فقد حرم نفسه هذا الأجر العظيم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه مستمعة حلفت بألا تسامح أخاها ثم عفت بعد ذلك عن أخيها، فماذا يلزمها وجزاكم الله خيرا؟
0: إذا كانت حلفت بالله ألا تسامح أخاها ثم عفت عنه وسامحته فقد حنثت في يمينها ويلزمها كفارة يمين، ولا شك أن هذه السائلة قد أحسنت في عفوها عن أخيها، لأن العفو والصلح وصلة الرحم خير من الإصرار على الهجران وعدم المسامحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا الحديث في الصحيحين، وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فهي لا شك أنها ذهبت إلى ما هو الخير لها ولأخيها في أن عفت وتسامحت. وأما كفارة اليمين فكما جاء في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فتخير بين الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم تستطع فإنها تصوم 3 أيام. فلا شك أنها أي السائلة قد أحسنت بعفوها وتسامحها عن أخيها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب. نعم.
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام.

0: عبد الله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة مريم.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: جسر القلوب.
5: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
6: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
5: يوم لا ظل إلا ظله.
4: جسر القلوب.
5: جسر القلوب
6: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
5: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
4: جسر القلوب.
5: جسر القلوب.
6: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. أيها الكرام والكريمات، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل لكل أمة من الناس سلطانا يسير أمورهم ويراعي مصالحهم ويقودهم نحو ما ينفعهم، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ونهى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه، عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية المذمومة، وحفاظا لها عن التحزب المقيت الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. ولذا جاءت النصوص الصحاح بتوطيد هذه العلاقة المهمة بين الفرد وولي أمره، فهي صمام الأمان وبها يكتمل الإيمان. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه البخاري ومسلم. وإهمال هذه العلاقة الشرعية بولي الأمر هو في الحقيقة خروج عن طريق الجماعة الآمن. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. ولا يجوز أيها الإخوة والأخوات، لا يجوز بحاد أن يستهان ببيعة الإمام المسلم الذي أقام التوحيد وعظم الشعائر وأقام الحدود وأظهر العبادات وأركان الإسلام وأمن الناس في بيوتهم وأعمالهم وأرزاقهم وعبد لهم الطرق وعلمهم أمور دينهم ودنياهم وبذل الوسع في صحتهم وعافيتهم وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم. ويجب أن لا يلتفت إلى تلك الشبه المغرضة التي يتعلق بها الخارجون عن الجماعة، فهي لا تعد أن تكون شبها واهية، بل هي أوهى من بيت العنكبوت لبعدها كل البعد عن أدلة الشرع وأصول الإيمان. فأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، رواه البخاري. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق مقاصد العلاقة بين الفرد وولي أمره، ربط طاعة الله وطاعته بطاعة الأمير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. ومن مقتضيات هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم النصح للحاكم بالمعروف، وهو متعلق بكبار أهل العلم الربانيين وأهل الحل والعقد، ويكون ذلك بالمنهج النبوي الكريم الذي جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، رواه أحمد وصححه الألباني. وتبنى هذه العلاقة على تكريم ولي الأمر، لأن ذلك سبيل لتكريم الله للعبد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ولهذا أجمع المسلمون جميعا على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف، وتحريم الخروج عليه لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة ومصائب جسيمة تهلك دونها الأرواح، وتنقص بسببها الأرزاق، وتنتهك من أجلها الحرمات. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل جيدا أيها الأحبة ماذا يجري حينما تنفصم هذه العلاقة بين الفرد وإمامه، فتراه يؤلب عليه، أو يتتبع زلاته، أو يسعى في نشر الأكاذيب والشائعات التي تشحن قلوب الناس عليه بالزور والبهتان. كل ذلك وغيره لا يرجى منه نفع أو فائدة، بل عور للعدو وتحقيق لمآرب الطامعين والشامتين الذين لا يسرهم أمن البلاد ولا استقرارها ولا رخاؤها، بل يتمنون خرابها وبوارها لا قدر الله. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، فالطيب هو من يترجم صفاء عقيدته بمساندة ولي أمره في المعروف ونشر الخير وتنمية البلاد، وتراه يلهج بالدعاء الصادق له بالحفظ والرعاية والتوفيق والسداد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، رواه مسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وبهذا المعنى تجتمع قلوب المؤمنين على إمامها ليمنحها الله القوة والمكانة والهيبة، وليطمئن الناس على دينهم، وليأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وليبوء العدو بالخذلان. فاللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وخذ بنواصيهم إلى كل معروف، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
2: الأدعية النبوية.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع، بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن، ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فانتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال عبر الهاتف ولقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة أصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل يقول سؤالي عن الزكاة، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة شيخ محمد؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق النقدية. ثالث، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الرابع، سائمة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. الخامس، عروض التجارة، وهي كل مال أعده الإنسان للبيع والشراء من أي جنس كان. واختلف العلماء رحمهم الله في أمور أخرى كالعسل ونحوه. وأكثر ما يتداوله الناس من هذه الأموال هو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وعروض التجارة، هذا في الحاضرة. أما في البادية فأكثر ما يتداولون سائمة بهيمة الأنعام. وعلى هذا ينبغي أن نعلم أن الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على أي حال كانتا، لأن الأدلة الشرعية وردت بوجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل. فتجب الزكاة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، سواء أعد الإنسان لحاجته كإنسان يجمع مالا ليبني له بيتا يظله، وإنسان يجمع مالا ليتزوج به، وإنسان يجمع مالا ليستغني به عن الناس، وإنسان يجمع مالا ليتجر به. فالزكاة واجبة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما على كل حال. ومن ذلك الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة أو للمضاهاة أو تخزنه متى دعت الحاجة إليه، استعملت أو باعته وأنفقت منه على نفسها. لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل. أما عروض التجارة فهي كل ما أعده الإنسان للتجارة، سواء كان ذهبا أم فضة أم ألبسة أم أواني أم أخشابا أم معدات، كل شيء عده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة. لكن أحيانا تكسب التجارة كالعقارات مثلا، الأراضي والدور وما أشبهها، فلا يستطيع الإنسان أن يبيعها لأنه لا طالب لها، وتبقى في يده سنة أو سنتين أو أكثر. فما العمل في مثل هذه الحالة؟ نقول العمل إن كان عند الإنسان سيولة نقدية فإنه يقدر هذه العقارات وهذه المعدات وغيرها، يقدرها عند وجوب الزكاة بما تساوي من قليل أو كثير، ثم يخرج زكاتها وهي ربع العشر مما عنده من النقود. وإن لم يكن عنده سيولة نقد فإنه يقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة، أي كل سنة، ثم يقيد مقدار الزكاة وهي ربع العشر، فإذا باعها أخرج الزكاة عما مضى.
2: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: من كان عنده عمارة يؤجرها هل فيها زكاة؟
3: ليس في العمارة زكاة لأنها معدة للبقاء لا للتجار بها، ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول، فإن لم يتم عليها الحول بأن كانت الأجرة تقدم وينفقها المؤجر قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه في الأجرة، لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول.
2: نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: من هم أهل الزكاة، وهل يجوز أن أعطي أخواتي وإخواني من زكاة مالي؟
3: يجوز أن تعطي إخوتك وأخواتك من زكاة مالك إذا كانت نفقتهم لا تجب عليك. إن كانت نفقتهم تجب عليك فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاة مالك، لأنه يجب عليك أن تسد حاجتهم بمالك غير الزكاة. وأما أهل الزكاة فإننا نؤجل ذلك إلى حلقة قادمة لأن الكلام فيه يطول.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: أيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، ف قدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب، رفع يده عن الضب. فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال: أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم

هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر ما يعيشوا هناك. فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومية، ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكله. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، فالزوجة واجبها أن تبلغ زوجها بكل شيء، وعليها فقس يعني جميع الأمور، إذا في أمور أكل وشرب تبلغ فما بالكم في أمور أكبر، أمور مهمة بالنسبة للبيت، أمور مصاريف، أمور أولاد أو كذا، وبحسن يعني تبلغه بحسن وبطريقة حتى تصله الأمور، تقارن بين هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافهم. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة، ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام وما وأين وكيف؟ يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست كل في هذه القرآن،
3: هي ليست في سنة في القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم، لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء، بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: المثال.
3: على سبيل المثال، لماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا. الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق أيضا، في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشرع، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعرايا وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى، ما من إنسان إلا هو في حاجة إلى مال، وما من إنسان إلا هو في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وهذه الأمور التي، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية. وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب، وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: ودكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد،
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما تستفيد، أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ، الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون، ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا. فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس، تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله خمس محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرة، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا، القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني المفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك اقتضي وتعطيني وانتهى الأمر. ولكن لمال المال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس، تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوس الإيمان، كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله. ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظر لأن تنظيم المعاملات. ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لابد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قال إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أتعامل، أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملات دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإيجار وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال: يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل حديثنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع في القاعدة الكلية الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الإسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب، أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا، الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهود المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيع
2: المعدوم
3: عينا أو منفعة. طيب، هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. طيب، أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
2: أي.
3: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
2: أي صحيح. أي. ليست كاملة.
3: ليست موجودة، وإذاك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة. إلى أنتهى الإيجار. فباح الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
2: يحتاج.
3: فمن خلال الإجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة، تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم وعقولهم وأعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته، وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح، فيه من المغالطات، وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أنت تركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف.
2: أي.
3: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
2: لا.
3: طيب
2: ليس هناك دوافع،
3: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
2: سيحل في الخراب.
3: الخراب. طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
2: فاكتبوه. كتابة الدين،
3: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم أستطع
2: كتابته،
3: أم أستطع كتابته؟ الرهن فيما يقابل الدين إذا لم أستطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوسي عندك، تمام؟ أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه، ها، وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين، وشرع يعني كتابة الدين، وشرع الإشهاد في البيع، ويمكن أيضا كتابة البيع، هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك أو حقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال، الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
2: أيضا دكتور نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
3: صحيح. والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال. فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
2: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاش فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور، الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
2: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام. هو
0: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة الجمعة من طوال سور المفصل، وهي مفتتحة بالتسبيح. سميت سورة الجمعة بذلك لما جاء فيها من الحث على أداء صلاة الجمعة وبيان بعض أحكامها. وتمتاز آيات سورة الجمعة بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية التاسعة، وهي قوله تعالى:
4: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع،
3: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة الجمعة، فتقرأ بضم الجيم والميم هكذا الجمعة، ومن الخطأ قراءتها بضم الجيم وتسكين الميم هكذا الجمعة. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فاسعوا، فيقرأ بفتح العين وبعدها واو لينة هكذا فاسعوا، ولا يقرأ بضم العين وبعدها واو مدية هكذا فاسعوا. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لجملة وذروا البيع، فتقرأ عند وصل الفعل ذروا بلفظ البيع بحذف الواو من ذروا وحذف همزة الوصل من البيع هكذا
4: وذروا البيع،
3: ولا تقرأ بإثبات الواو وفتح همزة الوصل هكذا وذروا البيع، ولكن الصحيح
4: وذروا البيع.
2: وأن أتلو القرآن.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الفتح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم فتح متجر إلكتروني. لا حرج في فتحه عبر الإنترنت إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه، ويخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل وآلات الموسيقى وكل ما يستعان به على المعصية. 2- ألا يتم البيع إلا بعد تملك صاحب المتجر للسلعة تملكا حقيقيا، ولا يكفي مجرد التأكد من وجود المنتج لدى الغير، فإذا طلب العميل سلعة معينة وتأكد صاحب المتجر من وجودها فلا يجوز له إجراء صفقة البيع مع العميل حتى يشتري هو السلعة لنفسه أولا فتدخل في ملكه وضمانه. فقد روى الترمذي والنسائي وأبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. وينبغي إعلام زائري المتجر بأن الطلب ليس بيعا، وينبغي أن يحتاط صاحب المتجر لنفسه، فإن بعض الزبائن قد يعد بالشراء ثم يتراجع. ومن الاحتياط أن يتفق صاحب المتجر مع المحلات أو الشركات التي يتعامل معها على أن يكون بينه وبينهم خيار الشرط لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث يمكنه أن يرد البضاعة إليهم في حال تراجع العميل عن شرائها. 3- أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة، ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية، فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض، وليس لصاحب المتجر أن يأخذ صور المنتجات من موقع آخر يقوم بالاتجار فيها إلا أن يؤذن له في ذلك بعوض أو بغير عوض. والله أعلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عددًا من الأنبياء. نقف عند هؤلاء الأنبياء تعريفًا بسيطًا جدًا من حيث النسب. الله سبحانه وتعالى قال: كما أوحينا إلى نوح. ونوح عليه السلام نسبه يرجع إلى آدم كما هو أمامنا. وبين نوح وآدم عشرة من الآباء بين نوح وآدم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر الأنبياء من بعد نوح: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إبراهيم نسبه يرجع إلى نوح، نسبه عليه السلام إبراهيم يرجع إلى نوح. وإبراهيم بينه وبين نوح من الآباء 9 من الآباء، بين إبراهيم وبين نوح 9 من الآباء. وإبراهيم له ابنان: الابن الأول إسحاق، ثم ابن إسحاق يعقوب، والأسباط أبناء يعقوب. الابن الثاني لإبراهيم هو إسماعيل. إذن إبراهيم له ابنان: الابن الأول إسماعيل، والابن الثاني إسحاق. وإسحاق له ابن وهو يعقوب الذي يسمى إسرائيل. ويعقوب له عدة من الآباء، من الأبناء، يسمون الأسباط. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد يرجع نسبه إلى إسماعيل. الله سبحانه وتعالى يقول: إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وعيسى وأيوب. أيوب عليه السلام نسبه يرجع إلى إبراهيم، بينه وبين إبراهيم 5 من الآباء، يرجع نسبه إلى إسحاق ابن إبراهيم، هذا أيوب عليه السلام. كذلك وأيوب ويونس، يونس ابن متى، ومتى هذه أمه، يرجع نسبه عليه السلام إلى بنيامين ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذن يرجع نسبه إلى إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وهارون. هارون هو أخ لموسى، وموسى وهارون بينهم وبين إبراهيم 6 من الآباء، يرجعون إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يرجعون إلى يعقوب الذي قلنا أن يعقوب اسمه يسمى إسرائيل، يرجع إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهارون وسليمان، سليمان عليه السلام، سليمان وداود، داود أبو سليمان، وبين سليمان وإبراهيم 12 أب، بين سليمان وإبراهيم، وبين داود وإبراهيم 11، وهذا واضح. يقول الله سبحانه وتعالى في، نرجع إلى الآية، وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط قلنا أبناء يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، يعني اسم للكتاب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، كما أن اسم الكتاب الذي أعطاه الله أنزله الله على محمد هو القرآن، فداود اسم الكتاب المنزل إليه زبور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ورسلا، يعني وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ممن لم نذكر اسمه، ورسلا لم نقصصهم عليك، فعدد الأنبياء لا يحصيهم إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكلم الله موسى تكليما، يعني بلا واسطة. يقول الله سبحانه وتعالى رسلا، أرسلنا رسلا من قبلك مبشرين بالثواب لمن آمن ومنذرين بالعقاب لمن كفر، وأرسلنا هؤلاء الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة، تقال بعد الرسل بعد إرسال الرسل، حتى لا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فبعثنا هؤلاء الرسل لقطع عذرهم، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه وتدبيره، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. تنبيه، لم يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، لكن الله يشهد، يشهد بمعنى يبين نبوتك بما أنزل عليك من القرآن المعجز. قال الله سبحانه وتعالى أنزله، يعني أنزل القرآن بعلمه، يعني أنزل القرآن وهو عالم به، وأنزله وفيه علم، والملائكة يشهدون لك بذلك، وكفى بالله شهيدا على ذلك. إن الذين كفروا وصدوا، كفروا بالله وصدوا الناس عن سبيل الله، عن دين الإسلام بكتمهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل اليهود، وبأنواع الصد عن سبيل الله، قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق. إن الذين كفروا بالله وظلموا، ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم وظلموا الناس، وأعظم الظلم، أعظم ظلم الناس كتمان العلم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، لم يكن الله ليغفر لهم، يعني من مات منهم على الكفر، لم يكن الله ليغفر لهم، أي من مات على الكفر، الله سبحانه وتعالى لم يكن ليستر عليهم قبيح أفعالهم، بل يفضحهم في الدنيا فيعاقبهم بالقتل والجلاء والسبي، وبالآخرة بالنار، فليهديهم طريق، لا يهديهم طريق ينجون إليه. قال الله سبحانه وتعالى إلا طريق جهنم، يعني الطريق المؤدي إلى جهنم، خالدين فيها، يعني يقدر خلودهم فيها إذا دخلوا فيها يوم القيامة، خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، يا أهل مكة وغير أهل مكة، قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من ربكم، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خيرا لكم مما أنتم عليه من الكفر والشرك، وإن تكفروا بمحمد فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يضره كفركم وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب، المراد النصارى، يا أهل الإنجيل لأن الخطاب موجه لهم، يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إلا القول الحق. فيجب عليكم أن تنزهوا الله عن الشريك وعن الولد. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها، كلمته ألقاها يعني أوصلها الله إلى مريم، وروح منه، روح منه يعني هو ذو روح منه، أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من باب التشريف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني من عند الله، وروح منه يعني روح من عند الله، روح يعني ذو روح، فليس هو إله، روح منه يعني من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الخلق من عند الله سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه مريم، هم يقولون الآلهة، النصارى يقولون الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه، انتهوا عن ذلك خيرا لكم، خيرا لكم، وهو خير لكم من هذا الشرك، التوحيد خير لكم من الشرك. إنما الله إله واحد، سبحانه، ننزه عن أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا، والملكية تنافي النبوة، وكفى بالله وكيلا، يعني شهيدا على ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر الروح، الروح في القرآن لها معاني، المعنى الأول الروح بمعنى الرحمة، قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين، هنا بمعنى الرحمة، وتأتي بمعنى المعنى الثاني جبريل، قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح هنا بمعنى جبريل، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين. المعنى الثالث للروح بمعنى الوحي، قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني بالوحي، بالوحي من أمره. المعنى الرابع الروح بمعنى عيسى، قال تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح، المراد عيسى يعني ذو روح. المعنى الخامس الروح الذي يحيا معه الإنسان، قال تعالى: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي ثم سواه ونفخ فيه من روحي، ويسألونك عن الروح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لن يستنكف، لن يتكبر المسيح الذي زعمتم أنه إله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، كذلك لا يستنكفون المقرب عند الله، لا يستنكفون المقربون عند الله، لا يستنكفون أن يكون عبيدا لله، عبيدا لله. وهذا رد على من قال بأن عيسى إله، عيسى إله، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ثواب أعمالهم في الآخرة ويزيدهم من فضله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيعذبهم عذابا أليما مؤلما وهو عذاب النار. هذا إشارة إلى أن عيسى لو تكبر عن عبادة الله فيعذبه الله، ولا يجدون لهم من دون الله يعني غير الله وليا يدفع عنهم العذاب ولا نصيرا يمنعهم من العذاب وينصرهم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان يعني حجة من ربكم، حجة من الله عليكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، مبينا أي بينا وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به وثقوا بالله سبحانه وتعالى فسيدخلهم في رحمة منه وهي الجنة، وفضل زيادة على دخول الجنة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى، ويهديهم إليه صراطا يعني طريقا مستقيما وهو دين الإسلام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك أي يسألونك في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة. ما معنى الكلالة؟ شرحها الله سبحانه وتعالى بقوله: إن امرؤ هلك، هلك بمعنى مات، ليس له ولد، يعني مات رجل ليس له ولد ولا والد، وله أخت من أبوين يعني شقيقة أو أخت من أب الحكم، فلها نصف ما ترك. مثال: رجل مات والورثة فقط أخت شقيقة مع عم. الله سبحانه وتعالى يقول: وله أخت، قال فلها نصف ما ترك، الأخت لها النصف والباقي نقول مثلا الباقي للعم، أو الآن أخت شقيقة أو أخت لأب. كذلك لو ترك يعني أخت لأب مع عم، الأخت لأب النصف والباقي للعم، الباقي للعم. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت واحدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هو يرثها لو ماتت، ماتت امرأة ولها أخ شقيق، قال هو يرثها، يأخذ كل، يأخذ كل الميراث اللي هو الأخ الشقيق، بشرط إن لم يكن لها ولد. لكن إن وجد ولد، الآن إذا لم يوجد ولد الأخ الشقيق يأخذ الميراث كاملا. لو وجد ولد، الولد يعني ابنها، إذا وجد ولد الأخ الشقيق لا يرث، الأخ الشقيق لا يرث، وإنما الميراث يكون للابن، يكون للابن له الميراث كاملا. قال الله سبحانه وتعالى: فإن كانت اثنتين يعني أختين، مات هذا الرجل عن أختين أو عن ثلاث أخوات شقائق، مات عن ثلاث أخوات شقائق، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إن كانت اثنتين أو أكثر، كان ثلاث أو أربع، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كانت اثنتين الحكم فلهما الثلثان مما ترك. الأخوات الشقائق يرثون الثلثان بشرط ما فيه ولد، بشرط ما فيه ولد. ومثلا لو نقول لو يوجد مثل عام يأخذ هو الباقي، يأخذ الباقي. لو وجد، قال الله سبحانه وتعالى وإن كانوا إخوة، وإن كانوا يعني الورثة إخوة رجالا ونساء، قال فللذكر مثل حظ الأنثيين. لو وجد ابن، مات شخص عن ابن وبنت، فالميراث بينهم، البنت لها نصيب واحد والابن له سهمان، له سهمان. فنقسم مثلا المال إلى ثلاثة أجزاء، جزئين للابن وجزء واحد للبنت. يبين الله لكم، يبين الله سبحانه وتعالى لنا شرائع الدين ألا تضلوا، لأجل ألا تضلوا، والله بكل شيء عليم. ومن ذلك تقسيم الميراث. وروى الشيخان عن البراء أن هذه الآية آخر آية نزلت من الفرائض. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أولا سورة المائدة مدنية على القول الراجح، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العهود المؤكدة بينكم وبين الله، والعقود المؤكدة والعهود المؤكدة بينكم وبين الناس، أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يشمل الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها مما يؤكل، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام أكلا بعد الذبح، بعد الذبح، إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم تحريمه في قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، غير محل الصيد وأنتم حرم. يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام غير مستحل الاصطياد حال كونكم حرما، يعني وهو محرم لا يجوز له أن يصيد. إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، شعائر الله يعني معالم دينه، مثلا الصيد في الصيد في الإحرام ونحو ذلك، ولا الشهر الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني ولا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه، ولا الهدي، لما أهدي إلى الحرم من النعم لا يجوز لكم أن تتعرضوا له، ولا القلائد، كانوا يقلدون بها شجر الحرم ولأجل أن لا يعني يتعرض لها، فكذلك لا تعتدوا عليها، ولا آمين البيت الحرام، آمين أي قاصدين، يعني لا يجوز لكم أن تتعرضوا أو تقاتلوا الذين يقصدون البيت الحرام يبتغون فضلا يعني رزقا من ربهم التجارة أو العبادة، ورضوانا يعني يقصدون رضوان الله بقصدهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم للإحرام فيجوز لكم الصيد، ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن، شنآن أي بغض، شنآن قوم، بغض قوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل، يعني لا يحملنكم بغض أهل مكة الذين صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم هذا البغض أن تعتدوا عليهم وتقاتلونهم وتأخذوا أموالهم في الحالات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وتعاونوا على البر، البر ما أمرتم به، والتقوى بترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا على الإثم يعني المعاصي، والعدوان أي التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا الله سبحانه وتعالى، إن الله شديد العقاب لمن خالفه. ننبه إلى أن الآية التي ذكرناها ذكرت أحكاما بعضها منسوخ، مثل تحريم الشهر الحرام، هذا منسوخ. الثاني آمين البيت الحرام إذا كانوا مشركين، إذا كانوا مشركين غير معاهدين فهؤلاء يتعرض لهم. كذلك هدي المشركين إذا لم يكونوا بيننا وبينهم أمان.
4: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، أي أكل الميتة، والدم، أي المسفوح كما

المقتولة ضربا، والمتردية أي الساقطة من علو إلى أسفل فماتت، والنطيحة المقتولة بنطح بهيمة أخرى، وما أكل السبع يعني أكل السبع منه إلا ما ذكيتم. إذا أدركتم شيئا مما ذكر فيها الروح فذبحتموه فلا بأس أن تأكلوا، فهو ليس بمحرم. وما ذبح على النصب، النصب يعني الأصنام، وما ذبح على النصب بمعنى اللام، يعني وما ذبح للنصب يعني ذبح للأصنام، ذبح بقصد الأصنام. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، تستقسموا يعني تطلبوا تطلبوا القسم يعني تطلبوا الحكم بالأزلام. الأزلام طريقة معينة يعني حتى يعرفوا فيها هل مثلا يفعلون هذا الأمر أو لا يفعلونه. كانوا إذا أرادوا مثلا سفرا يكتبون في قطعتين أو في حجرين أو في حصتين أو في خشبتين نحو ذلك. الأولى أمرني ربي، والثانية نهاني ربي، ثم يخلطونهما، فأيهما خرج عملوا به، هذا يسمى الأزلام. قال ذلكم فسق، يعني هم يفعلون هذا يتصورون أنه هو الذي يدل على الخير، يعتقدون أنه هو الذي يدلك على الخير. والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتفاؤل ونهانا عن التطير. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يعني يأسوا من أن ترتدوا عن هذا الدين بسبب أن هذا الدين قد قوي. فلا تخشوهم، لا تخشوا الكفار واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم، في هذا الوقت أكملت لكم دينكم يعني أحكام الدين وفرائض الدين، وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين وبدخول مكة، ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية من كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية هي؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله، وهو قائم بعرفة في يوم جمعة. يقول سعيد بن جبير عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أحد وثمانين يوما. يقول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى مما سبق في مخمصة، في مجاعة، صار في مجاعة فاضطر أن يأكل مما حرم الله غير متجانف يعني مائل لإثم لمعصية، فإن الله غفور له ما أكل، رحيم به في إباحة هذا المحرم، بخلاف المائل إلى إثم كقاطع الطريق والباغي فلا يحل له الأكل، بمعنى أن الله يعاقب على الأكل. يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم من الطعام، قل أحل لكم الطيبات المستلذات وما علمتم من الجوارح، يعني وصيد ما علمتم من الجوارح يعني من الكلاب والسباع والطير، مكلبين يعني إذا أرسلتموه على

0: صيد معلم، تعلمونهن أي تؤدبونهن مما علمكم الله من أداب الصيد، فكلوا مما أمسكن عليكم. إذا أمسكن عليكم يعني لكم، إذا أمسكن لكم صدن لكم يجوز لك أن تأكل، أما إذا صاد الكلب لأجل أن يأكل فلا يجوز لك أن تأكل منه، فلا يجوز لك أن تأكل منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا مما أمسكن عليكم أي لكم. واذكروا اسم الله عليه عند إرسال الكلب أو الطير، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فمن صفات الله سبحانه وتعالى أنه سريع الحساب، لو أن رجلا قال ما خلق الله من الإنسان كيف يحاسب الله سبحانه وتعالى جميع البشر من آدم إلى قيام الساعة، أعداد هائلة لا يعلمها إلا الله، نقول هذا بمقياس البشر هذا لا يتصور. أما في قدرة الله سبحانه وتعالى فقدرة الله ليست بمحدودة، نحن لا نعلم كيفية الحساب، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه سريع الحساب. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات يعني المستلذات، وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائح اليهود والنصارى حل لكم وطعامكم تطعمونهم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، المحصنات يعني العفيفات، وليس معنى المحصنات أي المتزوجات. الله قال في سورة النساء والمحصنات من المؤمنات، المحصنات هناك يعني المتزوجات، أما هنا والمحصنات من المؤمنات أي الحرائر العفيفات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، وكذلك الحرائر من قبلكم، هذا يجوز لك أن يجوز للمسلم أن يتزوج المحصنة من المؤمنة والمحصنة من الذين أوتوا الكتاب اليهودية أو النصرانية. إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن محصنين يعني قاصد الإحصان هنا الزواج، تقصد الزواج، غير مسافحين يعني معلنين السفاح أي الزنا بهن، ولا متخذي أخدان، الأخدان يعني الصديق بالسر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله يعني ومن يرتد فقد حبط عمله الصالح قبل ذلك، فلا يعتد بعمله ولا يثاب عليه، وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات على ردته ولم يتب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق أي مع المرافق كما بينته السنة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا هذه تعود إلى الرؤوس، تمسح الرأس، ألصق يدك برأسك فامسحها. قال الله سبحانه وتعالى وأرجلكم عطفا على أيديكم، قال الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم بالنصب يعني اغسل، الغسل يكون للوجه واليدين والرجلين. وأما على قراءة وأرجلكم مضافة إلى الرؤوس فلا يستفاد منها المسح، وإنما هذا يجوز في اللغة العربية الجر قالوا للمجاورة، وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين كما بينته السنة، وإن كنتم جنبا فطهروا يعني اغتسلوا لأجل الطهارة لأجل الصلاة، وإن كنتم مرضى، مرضا يضره الماء، أو على سفر أي مسافرين مسافة قصر، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني بمعنى أحدث، أو لامستم النساء المراد الجماع فلم تجدوا ماء يعني طلبتم الماء فلم تجدوه فتيمموا، تيمموا بمعنى اقصدوا، التيمم يعني القصد، فتيمموا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا. ثم بيّن كيفية المسح فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تضرب ضربة واحدة فتمسح بها وجهك ويديك، اليد هنا بمعنى الكف وليس المراد اليد إلى المرفق، وإنما اليد بمعنى الكف هنا، وتضرب التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين. قال الله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج من ضيق فيما فرض الله سبحانه وتعالى عليكم من الوضوء والغسل والتيمم، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب وليتم نعمته عليكم بالإسلام ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرون نعمه. واذكروا نعمة الله عليكم يعني بالإسلام وميثاقه، الميثاق يعني العهد، وميثاقه الذي واثقكم به يعني عاهدكم به إذ قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعتموه سمعنا وأطعنا في كل ما تأمرنا به وتنهانا مما نحب ونكره واتقوا الله في ميثاقه يعني لا تنقضوه إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب، فكذلك بغير ما في القلوب أولى. والله سبحانه وتعالى كرر النعمة، والنعمة في القرآن على معاني، المعنى الأول النعمة بمعنى الدين والكتاب، قال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا يعني بدلوا الدين. المعنى الثاني للنعمة الثواب، قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل أي بثواب. المعنى الثالث النعمة بمعنى النبوة، قال تعالى الذين أنعمت عليهم بالنبوة وأما بنعمة ربك فحدث أي النبوة. المعنى الرابع النعمة بمعنى الإحسان، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. المعنى الخامس النعمة بمعنى الإسلام، والعاشر النعمة بمعنى العتق، وقد ورد في آية واحدة الإسلام والعتق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق، أي بالعتق وهو زيد ابن حارثة، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين يعني قائمين لله بحقوق الله سبحانه وتعالى شهداء بالقسط أي بالعدل، ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم يعني بغض قوم من الكفار على ألا تعدلوا فتنالوا منهم وتقاتلوهم لعداوتهم وتأخذوا أشياء لا يجوز لك أن تعتدي عليه. قال الله سبحانه وتعالى اعدلوا حتى مع العدو ومع الولي، هو يعني العدل هو أقرب للتقوى، لتقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدا حسنا في الآخرة لهم مغفرة للذنوب وأجر عظيم وهو الجنة في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول أهل الجنة ذكر الفريق الآخر. والذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا برسله وكذبوا بآياتنا، أي بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، أولئك أصحاب الجحيم، مأواهم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. نعمه كثيرة جدا، فضله علينا كثير، ومن ذلك إذ هم قوم، يعني قريش، أن يبسطوا، أن يمدوا إليكم أيديهم ليفتكوا بكم ليقتلونكم، فكف أيديهم عنكم وعصمكم مما أرادوا بكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، بما يذكره بعد قليل، وبعثنا، يعني نصبنا، وبعثنا منهم 12 نقيبا، من كل سبط نقيب، يعني كفيل، يكون كفيلا عن قومه. بعثنا، البعث في القرآن له معاني. المعنى الأول: البعث بمعنى الإلهام. قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. المعنى الثاني: البعث بمعنى الإحياء. ثم بعثناكم من بعد موتكم فأماته الله 100 عام ثم بعثه. المعنى الثالث: البعث بمعنى الإيقاظ من النوم. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. المعنى الرابع: البعث بمعنى التسليط. قال تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، سلطنا عليكم. المعنى الخامس: البعث بمعنى الإرسال. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. المعنى السادس: التنصيب، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. والآية التي أمامنا: وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي نصبنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الله إني معكم، قال الله لهم: إني معكم بالعون والنصرة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، عزرتموهم أي نصرتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، معناه الإنفاق في سبيل الله، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم القيامة. فمن كفر بعد ذلك، بعد هذا الميثاق منكم، فقد ضل سواء السبيل. ضل بمعنى أخطأ. سواء السبيل أي طريق الحق، طريق الحق، لكنهم نقضوا الميثاق. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، الميثاق الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى نقضوه، لعناهم، أبعدناهم عن رحمتنا، وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين لقبول الإيمان، يحرفون الكلم الذي في التوراة، يحرفون أحكام الله في التوراة، ومن ذلك تحريفهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلم عن مواضعه التي وضعها الله عليها، يعني يبدلون المعاني، ونسوا حظا مما ذكروا به. ونسوا أي تركوا، والنسيان يأتي بمعنى ترك كما ذكرنا سابقا. ونسوا حظا أي نصيبا مما ذكروا به، مما أمروا به في التوراة، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تزال، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تطلع، يعني تظهر، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني على خيانة منهم بنقض العهد وغيره، إلا قليلا منهم ممن أسلم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي والنصارى كذلك، الذين قالوا إنا نصارى كذلك أخذنا ميثاقهم كما أخذنا على بني إسرائيل، يعني على اليهود، فنسوا حظا مما ذكروا به. نسوا بمعنى تركوا، حظا يعني نصيبا مما ذكروا به في الإنجيل من الإيمان وغيره، يعني نقضوا الميثاق. فأغرينا بينهم، أوقعنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بتفرقهم واختلاف أهوائهم، فكل فرقة تكفر الأخرى. وسوف ينبئهم الله في الآخرة بما كانوا يصنعون في الدنيا، فيجزيهم الله سبحانه وتعالى عليه. والنسيان على وجهين: الوجه الأول الترك مع العمد، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، والآية التي أمامنا: فنسوا حظا مما ذكروا به. كذلك يأتي النسيان خلاف الذكر، خلاف التذكر، ضد التذكر، قال تعالى: فإني نسيت الحوت لا تؤاخذني بما نسيت سنقرئك فلا تنسى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم، يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، يعني تكتمون، من الكتاب، من التوراة والإنجيل، مثل آية الرجم وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعفو عن كثير فلا يبينه، إذ لم يكن فيه مصلحة. قد جاءكم من الله نور، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب، وهو القرآن، مبين، أي بين ظاهر. الله سبحانه وتعالى قال: ويعفو عن كثير. العفو في القرآن له معاني: المعنى الأول العفو أي الصفح والمغفرة، ولقد عفى الله عنهم، ويعفو عن كثير، يتجاوز، عفى الله عنك. المعنى الثاني العفو بمعنى الترك: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني يترك المهر، يترك المهر، وهو قريب من المعنى الأول. المعنى الثالث العفو بمعنى الفاضل من المال، قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الفاضل من مالك، الزائد من مالك. وقال تعالى: خذ العفو، أي الفاضل من المال. المعنى الرابع العفو بمعنى الكثرة، قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني كثروا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يهدي به، يعني بالكتاب، يهدي به الله من اتبع رضوانه بأن آمن سبل السلام، طرق السلامة، ويخرجهم من الظلمات، أي الكفر، إلى النور، أي الإيمان، بإذنه، يعني بإرادة من الله سبحانه وتعالى، ويهديهم إلى صراط مستقيم، وهو دين الإسلام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حيث جعلوه إلها، وهم اليعقوبية، فرقة من النصارى، وإلا كثير من النصارى يقول الله ثالث ثلاثة، لكن هذه الطائفة جعلته إلها. قل فمن يملك، يعني يدفع من الله، أي من عذاب الله شيئا، إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لا أحد يملك أن يدفع عذاب الله عن أحد، إذا أراد الله أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولو كان المسيح إلها لا قادر أن يدفع عذاب الله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، ومن ذلك عيسى ابن مريم وأمه، والله على كل شيء قدير، على كل شيء يريده قدير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. الحياة أخلاق.
1: الحياة أخلاق.
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق
1: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
1: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها
1: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
0: الحياة أخلاق.
1: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
0: الحياة أخلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، مستمعين الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. أنقل لكم في البداية تحياتي فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
0: الحياة أخلاق.
2: مستمعينا الكرام، لكل مسافر يرغب في رحلة آمنة وممتعة، لا بد أن يكون لديه معلومات صحيحة وموثقة حول الأماكن المحظورة وكيفية التعامل معها، حتى لا يقع فريسة أو ضحية لسلوك آخر إجرامي أو قانوني يعكر عليه صفو رحلته ويدخل هذه الرحلة في مشاكل قانونية. نرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق، ونسعد بضيفنا الدائم في هذا البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
3: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البرنامج.
2: اليوم نتكلم عن هذا السلوك، السلوك الذي يعتبر من فئة السياحة إن صح التعبير، يعني الأماكن المحظورة في السفر، وكيف يمكن للإنسان أن يتجنب هذه الأماكن حتى تكون رحلته رحلة آمنة ورحلة سعيدة بإذن الله تعالى. أولا، لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. لا شك أن الإنسان من ما يبحث عنه دائما الرفاهية والتنوع الثقافي واكتشاف البلدان، وغالبا الأسر في مختلف دول العالم تبحث عن أماكن مختلفة عن الأماكن التي تعيش بها للاكتشاف وللسياحة وأيضا للتعرف على ثقافات الآخرين. وهذا الموضوع هام جدا فيما يتعلق ببعض الأماكن المحظورة المختصة في السفر، من الأمور التي لابد لكل مسافر، لكل أسرة، لكل فرد يذهب إلى مكان يجهل هذا المكان وما فيه أن يتعرف على هذا الأمر. لذلك أهمية هذا الأمر في أنه قائم على موضوع الانتباه والحذر والأمور الوقائية قبل أن يقع في أي مشكلة، كما تفضلت في مقدمتك الجميلة، ألا يقع فريسة لسلوك مثلا إجرامي أو قانوني، أو يقع في مشكلة، أو يدخل في مواجهة مع أشخاص أو مع جهات أو مع أجهزة أخرى. فهذه الأمور هامة جدا للإنسان إذا أراد أن يسافر، لابد أن يعرف ما الأماكن الجيدة وما الأماكن السيئة أو المحظورة التي لا يذهب إليها.
2: طيب، فعلا هذا السؤال يعني جدير بالطرح، ما هي الأماكن المحظورة التي يجب علينا الانتباه لها؟
3: هو من كلمة المحظورة يعني أن هذه الأماكن عليها ملاحظات، هذه الملاحظات إما أنها معلومة وبشكل واسع على مستوى العالم أو على مستوى تلك الدولة أو على مستوى الأفراد، ينتشر في بعض الأماكن بعض الأسباب التي تجعلها توسم ويمكن وسمها بالمحظورة، إما لتكون لأسباب أمنية أو اجتماعية أو بيئية، أو يكون هنالك فيها من مثلا من السلوك الإجرامي، أو فيها جماعات تقوم على العدائية وغيرها. فهذه من الأماكن التي يتم الحظر الذهاب إليها، لأنها قد تكون مدعاة لأن الإنسان يعرض نفسه للخطر، أو من معه يعرضه لأي مشكلة قد تكون جسدية أو غير ذلك.
2: جميل، خلنا نأخذها

0: نشاطات إجرامية، مثل أن يكون في مناطق محددة معروفة مثلا لدى تلك الدولة في ذلك المكان، أنها مكان قد يكون من الأماكن التي يتواجد فيها مهربين المخدرات، أو أنها تنتشر فيها معدلات الجريمة، السرقة والاختطاف أو التعديات
1: يعني
0: يعني
1: مناطق غير آمنة
0: غير
1: يعني.
0: آمنة. لذلك النشاط يغلب عليه النشاط الإجرامي الذي يميل إلى الجريمة. إذن هذه البيئة، هذا المكان يغلب عليه وتظهر الصورة التي عليه هي نشاط إجرامي. الآخر، قد يكون هنالك بعض الدول أو بعض الأماكن يوجد فيها بعض النزاعات المسلحة، مثل فئات معينة أو أحزاب معينة أو طوائف معينة، يكون فيما بينهم حروب أو معارك وأشياء معينة لأهداف هم يعني يريدون تحقيقها. فلذلك هذه من الأماكن التي يحظر أصلا السفر إليها، فمن يريد الذهاب لهذه الأماكن للاكتشاف فهو يعرض نفسه للخطر، ويعرض نفسه حتى أيضا للمساءلة القانونية، لما ذهبت في مكان ممنوع أو محظور الذهاب إليه؟ هذا إذا كان هنالك نزاعات مسلحة. أيضا قد يكون من الأماكن الخطرة أن يكون هنالك ظروف طبيعية صعبة، منطقة تكثر مثلا فيها البراكين أو الزلازل أو الانهيارات أو الفيضانات، أو أن يعني حالة البحر دائما غير مستقرة، أو تكثر فيها بعض الرمال التي تكون من الرمال التي فيها خطورة أو تسحب يعني سواء السيارات أو الأشخاص أو غيرها. فهذه طبيعة تلك المنطقة خطرة، فأنها تحظر ليس لأنها هذه المنطقة فيها إشكالية في من يعيشون فيها أو في الكائنات الموجودة، ولكن الذهاب إليها سوف يعرض هذا الإنسان إلى أحد هذه المخاطر التي وصفتها مثلا المختصين بالأرصاد والمناطق الجغرافية وغيرها.
1: وخصوصا حتى في يعني بعض الناس يعني لا يدرك مثلا حجم مثلا الضرر الذي قد يصيبه إذا وصل إلى هناك، وخصوصا من يذهب مثلا بأهله وعائلته. بعض الناس ترى يروح مثلا يشوف البراكين ويصل إلى منطقة يعني تعتبر منطقة محرمة أو منطقة خطوط حمراء، ويصل إلى هذه المنطقة ويتعدى هذه ولا يدرك حجم الخطورة في ذلك. فهذه فعلا يعني ينبغي على الإنسان أن يراعي مثل هذه الأمور ويدرك الحجم، حجم الخطر، حتى مثلا بالسؤال عن هذه المنطقة، بالسؤال أهل الخبرة مثلا فيها، أو الآن النت ما شاء الله تبارك الله فيه كل المعلومات. أيضا في بعض النقاط أيضا قد تكون مثلا هناك أسباب مثلا ثقافية وأسباب دينية، صحيح؟
0: لا شك، الأسباب الثقافية والدينية أيضا هي تعتبر ذات أهمية، وخاصة إذا كان الثقافة أو الدين مختلف لدى الأشخاص، سواء يعني في ديانة معينة يذهب إلى أماكن يكون فيها تجمع من ديانة أخرى أو ثقافة أخرى، قد يكون شخص ملاحظ أو أنه يعرض نفسه للخطورة، لأن هذا الأمر يدعو إلى التوجس، أنه لماذا حضر هذا الشخص الذي
1: في
0: مثلا
1: المكان
0: في مكان لا ينتمي إليه لا دينيا ولا ثقافيا. فهنا نقول أنه يعرض نفسه للخطر رغم أن الإشكالية والاختلاف ديني أو ثقافي، أو حتى في هيئة الملابس. قد يكون مثلا شخص معين يذهب إلى بعض الدول التي لديها لبس مثلا محدد في بعض الأماكن، فهو يذهب بلبس مختلف طبقا لبلده، هنا كأنه وضع ملاحظة عليه، فالكل يبدأ يلاحظ، فقد يبدأون بالمضايقة، قد يبدأون بالإيذاء، قد أيضا يسرقون ما يملك. كل هذه الأمور قد تعرضه إلى الإشكالية، بالإضافة إلى أن مهم جدا لكل أسرة، إذا كان مثلا أخذناها على مستوى الأسرة، أن يكون لديها كما تفضلت في يعني الجزئية السابقة، أن يكون لديها علم ما هي آليات مثلا الملابس والتعامل والثقافة والأماكن التي تكون صعب الذهاب إليها أو تحتاج إلى تصريح معين. يعني أنا أذكر في مجموعة شباب سافروا إلى أحد الدول الآسيوية، وكان يذهبون إلى منطقة في الغابات. في أحد الأماكن هنالك كهف يمر فيه نهر، يمر في هذا الكهف نهر، وذكر لهم هذا المرشد السياحي أن منسوب الماء في الفترة الصباحية يرتفع ويعود مرة أخرى في الفترة المسائية من بعد الثانية ظهرا، يعود المنسوب المياه. فإذا أردنا أن نعبر إلى المكان الآخر حتى الاكتشاف

0: كهف الغابات الجميلة التي من داخل هذا الكهف. بعد هذا الكهف لابد أن ننتظر إلى بعد الظهر حتى ينزل منسوب المياه. طبعا
1: سبحان الله،
0: الشباب في الصباح قاموا وأفطروا مبسوطين، قالوا إيش رأيكم يا شباب إحنا نروح،
1: مستعجل
0: يعني
1: شوي.
0: إيش منسوب المياه، يعني هي موية في النهر أكيد، إنه يعني قديش بيرتفع المنسوب، وما في أمطار والأجواء صافية. فذهبوا إلى الكهف فارتفع منسوب المياه. الكهف طويل جدا، طويل حتى يكون إلى الجهة الأخرى. ارتفع منسوب المياه وهم داخل الكهف، وكان الكهف بارد جدا ومظلم جدا، فشعروا يعني أرادوا أن يعودوا مرة أخرى، لكن بعد أن أخذوا مسافة طويلة داخل الكهف فلم يستطيعوا الإكمال. لما أرادوا العودة يحكي لي بعض الشباب يقول الماء وصل إلى رقبته،
1: سبحان
0: يعني
1: الله.
0: في اللحظات الأخيرة. في بعض الأحيان قد يمنع الأشخاص من دخول بعض الأماكن في أوقات محددة، مثل الغابات التي تكثر فيها الحيوانات المفترسة وغيرها، فتجد أن المرشدين السياحيين يحذرون أن هذه المنطقة تفتح من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، من هذا الوقت إلى هذا الوقت، ولا بد أن يكون معك أناس مختصين لديهم مثلا أسلحة، لديهم خبرة في التعامل مع الحيوانات المفترسة، أين تتواجد الحيوانات المفترسة. وقد لاحظنا يمكن وشاهدنا كثير من المقاطع أنه يكون رجل أو امرأة يذهب هكذا، يعني أنا ما في أحد، وفجأة يخرج لهم بين الأشجار أسد أو نمر أو يعني كائن مفترس، ويقوم بافتراسه والقضاء عليه لأنه لم يأخذ هذه الإرشادات بمحمل الجد.
1: طيب، هذا الموضوع يقودني إلى سؤال مهم جدا، كيف يعرف السائح أن هذا المكان محظور؟
0: سؤال جميل ورائع. طبعا هناك بعض المؤشرات. المؤشرات لا أعتقد أنه الدول وصلت إلى مرحلة أنها لا تضع لوحات إرشادية، وأصبحت هذه من متطلبات السياح. تضع تحذيرات رسمية ولوحات إرشادية. فمن أهم المؤشرات إذا رأى الشخص أن هنالك لوحة تحذيرية فلا يغامر. لوحة تحذيرية أنه هذه المنطقة يوجد فيها انهيارات، هذه المنطقة مثل ما نلاحظ في بعض المناطق أنه المنطقة هذه منطقة ضباب أو ستواجه منحدر أو منعطفات خطيرة. لذلك هي إرشادات رسمية، وغالبا هذه الإرشادات قد تكون قبل السفر، أن يعرف الأشخاص أنه والله في أماكن، أو حينما يذهب إلى تلك الأماكن يرى بعض اللوحات الإرشادية أنه هذا الطريق مغلق، هذه المنطقة فيها انهيارات، هذه فيها صخور، هذه فيها منعطفات، هذه فيها مثلا بعض الحيوانات السامة مثلا. إذا هذه التحذيرات هي من المؤشرات التي تجعل السائح يضع في ذهني أن هذا المكان محظور لسبب رسمي، لأنه ممنوع الدخول إليه.
1: اي نعم، وفي التحذيرات دائما، يعني ترى اللوحات الارشاديه في كثير من الدول ان هذه المنطقه مثلا منطقه خطيره، يكثر فيها مثلا الثعابين، او يكثر فيها الحيوانات المفترسه او غيرها وغيرها. وهذه يعني من الاشياء التي ينبغي الانسان ان يعتبرها وياخذ بهذه الارشادات حتى لا يقع يعني ضحيه. طيب، ايضا هل هناك مثلا يعني اشياء او دلالات ممكن أن ينتبه لها السائح؟
0: غالبا البشر أو الناس اللي ساكنين في مكان واحد أو يعيشون في منطقة تجد أن لديهم الخبرة والمعرفة والدراية بما يدور في ذلك المكان أو تلك المنطقة.
1: نعم.
0: يقول مثلا والله هذه الأماكن نحن سكان المكان لا نذهب إلى لأن فيها أماكن خطيرة.
1: جميل.
0: هذا المكان، يعني أنا أذكر في أحد الشباب ذهب إلى بعض الدول وكان وقت الأمطار، فكان السكان المحليين يقولون لا نستطيع أن نعبر بسياراتنا المجهزة لأن هذه المنطقة يكثر فيها في الموسم هذا الوحل، وتكثر فيها الأمطار، وأيضا قد نفقد حياتنا لأن السيارة ممكن تغوص حتى في الطين لأنه تتشبع الأرض بالأمطار، فلا نذهب إلى هذا المكان، نريد نذهب إلى مكان آخر. إذن من المؤشرات أن يكون هنالك الاستماع إلى السكان المحليين الذين يقولون أن هذا المكان خطير، المكان هذا مناسب، المكان هذا لا نستطيع الذهاب إليه، مثل القمم العالية، الغابات، بعض الأودية وغيرها، لأنهم هم أعرف بهذا المكان.
1: طيب، نستأذنك في فاصل قصير إن شاء الله، ونعود إن شاء الله نستكمل هذه الرحلة السياحية الجميلة من الحياة أخلاق. مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعده نستكمل ما بدأنا به في برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
4: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
2: الحياة أخلاق.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. وأجدد الترحيب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
0: بارك الله فيك ونسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
1: لا زال الحديث حول السؤال، كيف يعرف السائح أن هذا المكان محظور؟
0: من الأمور الهامة أيضا أن ينتبه السائح حينما يرى لافتة معينة أو تنبيه معين قد تكون غير موجودة في الفترة السابقة.
1: نعم.
0: مثل أن يكون هنالك حاجز أمني، أو يكون هنالك لوحة تحذيرية، أو يكون هنالك، لأن الأرض تعرف يعني بيد الله سبحانه وتعالى قد تختلف من فترة إلى أخرى، قد تكون الأرض في العام السابق أرض خصبة وجيدة، وقد تكون في العام القادم غير جيدة وليست مهيئة حتى للذهاب إليها. فمن المؤشرات الهامة الانتباه إلى اللوحات التحذيرية والإرشادات الأمنية وكالسياجات وغيرها التي تمنع الدخول. إذا وجد السائح أن هنالك عبارة ممنوع الدخول فلا يأتيه الفضول للاكتشاف،
1: يعني وكأنه يقول ادخل، يعني
0: لا يأتي الفضول للاكتشاف. نعم. لأنه هنا يخالف الأنظمة وقد يعرض نفسه للخطر، وهنا إذا وقع في مشكلة قد يكون من الصعوبة إنقاذه، خاصة إذا كان هنالك لوحة تحذيرية.
1: يعني كان في لوحات تحذيرية موجودة في إحدى الدول على وجود بقايا للإشعاعات النووية، والقرية بالكامل يعني لها سنين كثيرة وخرج أهلها منها لبقايا الإشعاعات الموجودة، وعلى بعد مسافات طويلة فيها تحذيرات لا تقتربوا المكان، هذا المكان محظور وفي أشعة نووية وكذا، إلا أن في كثير من الناس وصل إلى هذه الأماكن ودخل وصور مقاطع وكذا، وكأن المكان مكان ترفيه وليس مكان فيه خطورة، وهذا شيء يعني مؤسف حقيقة.
0: هذه من المغامرات التي يعني الإنسان قد يجني سلبياتها فترات طويلة من حياته لأجل متعة يعني قد تكون ساعات أو دقائق، لكنه خالف النظام وذهب إلى منطقة تضره على المدى البعيد. وقس على ذلك في بعض الدول قد يكون أقيمت أو قامت فيها بعض الحروب، ولا زال هنالك بعض الألغام، لا زال هنالك بعض الأماكن الخطيرة، فحينما تضع تلك الجهة وتلك الدولة تحذيرا أن هذه المنطقة منطقة ألغام، فلا يذهب الشخص للاكتشاف أن والله أبغى أشوف شكل اللغم وكيف، ممكن يكون مزروع تحت الأرض، وأول خطوة تكون تحت أقدامك وتفقد حياتك بسبب هذا الاكتشاف الذي يعني لا أحد يؤيده، حتى الذي ليس لديه عقل لا يؤيد يعني هذا الأمر. فهذه من الأمور الهامة. بالإضافة أستاذ محمد، على أنه قد يكون من المؤشرات أن تجد بعض الأماكن لا يوجد فيها أحد،
1: نعم،
0: فارغة تماما،
1: لا سياح ولا
0: لا يوجد فيها لا سياح ولا سكان المكان، فيذهب إلى مكان مقفر لا يوجد فيه بشر. هل هذا يعني أن هذا المكان مفضل؟ هل هذا يعني أن المكان جيد؟ يعني أهل المدينة أو أهل الدولة أو السياح أو المهتمين بالأماكن السياحية لا أعتقد أنهم سيغفلون مثل هذه المناطق، إلا إذا كان أنت من يعني هذا السائح ممن يكتشفون يريد الاكتشاف والذهاب إلى أبعد مدى. وأعتقد أن هذه فيها ما يسمى بالمغامرة المحفوفة بالمخاطر، لأن الإنسان حينما يذهب إلى مكان يجهل ما سيجد فهو يعرض نفسه للخطورة ولا يعرف ماذا سوف يجد. فمن المؤشرات أن هنالك فقدان للتواجد البشري في ذلك المكان، فلا يذهب الإنسان يقول والله خليني أخذ الأسرة وأذهب. أذكر على سبيل المثال هنا يعني في في في المملكة العربية السعودية، في أحد الأشخاص قال والله أنا يعني أخذت الأسرة وقلت خليني أطلع البر، فقول رحت والله لقيت منطقة ما شاء الله ممتازة جدا، ولكنها بعيدة عن العمران وداخلة في الداخل بين الجبال، فقول ذهبت بالأسرة ما وصلنا يقول لا قبل المغرب، وبدأنا ومبسوطين ولا زالت الإنارة، فجأة ظلام لا نرى شيئا، سواد، ولعنا نور السيارة الجوالات، ولعنا يعني نريد العودة فتهنا في العودة، وأيضا الأطفال يبكون لأن بدأت يعني تخرج الذئاب والكلاب والنباح، فيقول والله أنني لا أنسى هذا الموقف، حتى أطفالي وأسرتي يقول لن نذهب معك مرة أخرى إلى تلك الأماكن، لا يريدون الخروج. لذلك البعض يذهب إلى أماكن غريبة هو لوحده يعني. فمهم جدا أن الإنسان يراعي أيضا، يراعي المسألة الأمنية، يحافظ على نفسه، يحافظ على أسرته، لا يذهب إلى الأماكن البعيدة، لا يذهب إلى الأماكن التي فيها مجرى أودية أو فيها خطورة أو فيها تحذيرات معينة. فهذه من الأمور الهامة جدا.
1: نعم، فهل هناك احتياطات يجب على السائح اتخاذها؟
0: من الاحتياطات الهامة جدا التي على السائح الاتخاذها، أولا التخطيط الجيد قبل السفر، يقوم بالبحث عن البلد، عن الأماكن التي سيزورها، ما الأماكن الخطيرة، ما الأماكن الجيدة، ما هي الأماكن التي إذا كان هو من هواة مثلا الذهاب إلى التنزه في الغابات والطبيعة، إذا كان يريد الذهاب إلى أماكن فيها اكتشاف وجبال وغيرها، لابد أن يعرف طبيعة هذا البلد. فلذلك مهم التخطيط الجيد. النقطة الثانية أن يلتزم بالقوانين المحلية لذلك البلد. أنت لديك قوانين في بلدك، لكن ذلك البلد له قوانين، لا يعني أن ما يسمح لديك في بلدك أن هناك مسموح، وما يمنع في بلدك أن هناك ممنوع. فلابد أن تعرف المكان الذي تذهب إليه ما هي القوانين التي يسمح لك حتى لا تقع في مشاكل قانونية. أيضا من الأمور الهامة أن يكون هنالك أيضا تواصل مع السلطات الموجودة المحلية الأمنية، التي سواء متعلقة بالبيئة أو الأمن أو أي جهة قد تكون، أو وزارة سياحة مثلا، أو هيئة مهتمة مثلا بغابات أو أماكن سياحية أو ترفيه. فمهم جدا التواصل معهم في حالة حدوث أي أمر أو طارئ. صراحة أنا يعني معجب يعني النظام الذي يكون للسائح السعودي لما يذهب إلى بعض الدول. مجرد أن يصل إلى المطار تأتيه رسالة فيها رقم السفارة وفيها رقم الطوارئ وكيف يتصل، وفي حالة وجود كذا وكذا تصله الأرقام على جهازه على الجوال، وهذه تعتبر يعني من الأمور الجيدة. لكن نقول ربما أنه وصل إلى ذلك المكان وكان هنالك عطل في الجهاز، فمهم جدا أنه يلجأ أو يذهب إلى بعض الأماكن حتى يقول أنا يعني متواجد أو سأذهب إلى تلك الأماكن كنوع من الاحتياطات.
1: وأول ما يصل حتى يسجل يعني في عندنا في وزارة الخارجية، يسجل الجواز، جواز السفر، في مباشرة من التطبيق يعني الآن.
0: نعم، هذه من الأمور الهامة جدا
1: اللي
0: نعم.
1: سهلت علينا الدولة حفظها الله.
0: صحيح. كذلك من الاحتياطات وهي مهمة جدا، كثير من الشباب يعني أنا عندي والله ملاحظة على ما أرى من أو أسمع من قصص بعض الشباب، أنه يذهب إلى بعض الأماكن ويحاول أن يدخل مع الغرباء، يتكلم معهم، يمازح، يعمل بعض المقالب، وهو لا يعلم كيف يفكر ذلك الشخص، لا يعرفه، ولكن هو من باب أن والله إحنا عملنا مواقف طريفة مثلا في السفر،
1: مقالب
0: أو أشياء معينة حتى يضحك المجموعة التي معه. وهذا يعني مهمة جدا، لأنه قد يكون هنالك تصرف تقوم به بالنسبة لأصدقائك أنه مضحك أو جيد، لكن بالنسبة للطرف الآخر قد يكون في إهانة، قد يكون في تعدي، وقد يلجأ إلى الضرب أو يتعدى عليك. فلذلك مهم جدا الحذر من الغرباء، نتعامل بحذر مع الأشخاص الذين لا نعرفهم. كذلك من الاحتياطات التي يجب على السائح اتخاذها أن يتجنب الأماكن المعزولة التي يجد فيها مكان معزول، سواء في مقر السكن أو في النزهة مثلا، أو أراد أن يذهب لشراء حاجيات مثلا وهو أثناء السفر، يحاول أن يذهب إلى الأماكن التي يكون فيها مجموعة من الناس، لا يذهب إلى الأماكن المعزولة. كذلك إذا أضفنا بعض النقاط، مهم جدا أن السائح أن يحمل معه الأوراق الثبوتية، وهذا مهم جدا. وكما تفضلت يمكن في بداية يعني هذه النقطة، أن من الأمور الهامة أن الإنسان إذا يذهب إلى وزارة الخارجية ويسجل بياناته، وأيضا حتى يعرفون أنه في حالة مثلا فقد أو فقد الجواز، أو أنه لديهم يعني علم أنه مثلا في هذا المكان أو متواجد في هذا البلد. فمهم جدا حمل الأوراق الثبوتية مثل جواز السفر، البطاقات، الأشياء التي هو يهتم أن تكون معه، ويحذر وهذه أتمنى أن ينتبهوا لها المسافرين، يحذر إظهار النقود أمام الآخرين، أو إظهار بطاقات مثلا الصراف الآلي أمام الآخرين، لأنها مدعاة للسرقة، مدعاة للتهديد. أنا أذكر أحد الشباب يقول أنه ذهب إلى أحد الدول ورأى مجموعة من الشباب يراقبونه، فبدأ يعني يعطيهم بعض الإشارات إنه والله يمكن هذول يبغون يتعرفون علي إنه شافوني، وهم كانوا يترصدون له حتى يسحبون المال، لأنه رأى أنه الحقيبة التي يحملها لم يغلقها جيدا، وكان يظهر من الجزء من الحقيبة بعض النقود، فهم لما رأوا النقود فبدأوا يتابعونها. يقول بدأوا يتابعوني حتى وصلت إلى مكان وأخرجوا السلاح الأبيض وبدأوا في تهديدي وقالوا لا نريد إذاءك، فقط أعطنا المال. فيقول فتحت هذه الحقيبة الصغيرة وأعطيتهم المال. لذلك مهم جدا أن نهتم يعني بهذه الجزئية.
1: والقصص كثيرة حتى في الساعات الثمينة والإبراز بعض الأشياء التي تكون غالية الثمن، فهذه مدعاة للاعتداء والتعدي.
0: وكذلك يعني السيدات، بعض السيدات تلبس مجوهرات أو أشياء ثمينة، هذه مدعاة للسرقة، فهذه يعني يجب الاهتمام بها. كذلك يعني الحفاظ على اتصال دائم مع الأسرة أو مع الجهات الأخرى، الاشتراك في تنبيهات السفر إذا كان في أشياء معينة، وأيضا التأمين على السفر حتى الإنسان يحاول حتى لو وقع في إشكالية أن يكون على الأقل أن هنالك تأمين على السفر. وهذه يمكن بعض أهم الاحتياطات التي على السائح اتخاذها.
1: بارك الله فيك وشكر الله لك دكتور عبد العزيز آل حسن خبير العلاقات الإنسانية، كنت ضيفا دائما جميلا ورائعا في حلقات الحياة أخلاق، فشكر الله لك وجزاك الله خير.
0: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المادة.
1: الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة، ولكم منا التحية من فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق،
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق،
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الفضلاء في حلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، حين يتعب القلب وتضيق الدنيا بما رحبت، وتتكاثف الأسئلة في الصدر حتى تثقل الأنفاس، نبحث عن سلوى، عن معنى يطمئن الروح، وعن يقين يمسح عن القلب غبار الألم. وهنا عند معنى القضاء والقدر تقف الطمأنينة كباب فتح للمتعبين، ليقول لهم: اطمئنوا فكل شيء بحكمة وتقدير. الإيمان بالقضاء والقدر ليس كلمات نرددها عند الصدمات، ولا عبارات نقولها تعزيا فقط، بل هو سكينة تسكن في الأعماق، ونور يتسلل إلى القلب حين تظلم الدروب. هو أن توقن أن كل ما جرى لم يجري عبثا، وأن كل دمعة سقطت كانت معلومة عند الله قبل أن تسقط، وأن كل ألم زار قلبك جاء بإذن وله وقت ليرحل. حين تؤمن بالقدر تسقط من قلبك أثقال لو، وتذبل أسئلة لماذا، لأنك علمت أن الحكمة أعمق من الفهم العاجل، وأن ما خفي عنك لم يخفى عن ربك. الإيمان بالقضاء والقدر بداية السلام، فإذا ضاق قلبك قل: قدر الله وما شاء فعل، ودعها تخرج من قلبك قبل لسانك. ستشعر أن الروح خفت، وأن القلب اطمأن، وأن السلوى أقرب مما تظن. هنا تسكن القلوب، وهنا يكون القدر رحمة. فحين يتعب القلب من طول الطريق، وتتكاثف عليه هموم الأيام كغيوم ثقال تخفي وجه السماء، يأتي الإيمان بالقضاء والقدر كنسمة ندية تمر على روحه، فترفع عنه غبار الألم، وتعيد إليه هدوءه الذي فقده في زحام التساؤلات. الإيمان بالقدر ليس كلمة تقال عند المصيبة فحسب، بل هو مصباح يضيء داخلنا حتى لا نتعثر في عتمات الحيرة. هو اليقين الذي يخبرك أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فتسكن نفسك بعد اضطراب، ويهدأ قلبك بعد رجفة.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: لسانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه رسائل وردتنا من عبد الله الصالح محمد أبو صافية العمري من قرية العطيف، والمستمع عين ألف سين من المدينة المنورة، صندوق بريد 217، والمستمعة نور محمد أو نور ميم صاد من الرياض، والمستمع سين ميم سين من جمهورية مصر العربية، ورسالة المستمع محمد صالح محمد من الدمام. ولعلنا نتمكن من عرض هذه الرسائل كلها، ونبدأ أولا برسالة عبد الله الصالح محمد بو صافية العمري من قرية آل عطيف. يقول: ما حكم من لجأ إلى المشعوذين الذين يدعون أن لهم القدرة على رفع بعض الأمراض العقلية عن بعض الناس، وقد لجأ إليهم بعض الناس وشفي من مرضه، ويقال إنهم يستعينون بالجن في ذلك، فما جزاؤهم عند الله، وما حكم من لجأ إليهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلجأ إلى المشعوذين

0: سؤالهم عما مبتلى به بعض الناس من الأمراض أمر لا يجوز. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا ويلوه من عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، في أحاديث أخرى. والعراف والكاهن ونحوهما هو الذي يدعي علم الغيب بواسطة الجن، هذا يقال عراف ويقال كاهن، فلا يجوز سؤال هؤلاء ولا يجوز إتيانهم، بل يجب ترك سؤالهم. ومن سألهم وأتاهم يستحق أن يؤدب ويعزر حتى يدع ذلك. وكذلك هم كهان والعرافون يجب أن يزجروا ويؤدبوا ويمنعوا من أعمالهم هذا، ويستتابوا عما فعلوا من دعواهم أنهم يعرفون ما يصيب الناس بواسطة من يتوسطون به من الجن، هذا كله باطل وكله منكر. أما كون بعض الناس قد يشفى فهذا قد يكون عن أمراض سببها له الجن وشياطين الجن، ثم إذا قرب إليهم وتقرب إليهم هذا الذي يدعي أنه طبيب، إذا تقرب إليهم بما يريدون قد يزيلون ويرفعون ما فعلوهم بأنفسهم من أسباب مرض هذا الشخص. فالحاصل أنهم قد يتعاطون أشياء تؤذي الإنسان، فإذا اتصل بهم من يعبدهم ويعظمهم أزالوا ذلك الشيء الذي يفعلونه فيسكن المرض. كما يروى عن مسعود رضي الله عنه أنه قال لامرأته لما كانت تذهب إلى يهودي فيلقيها هذا يلقي عينها، قال لها: إنه الشيطان ينخسها بيده، فإذا قرأ عليك ذاك اليهودي كف عنها، يعني لإغرائها باليهودي. فالمقصود أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتصلون بالجن ويسألونهم بعض الحاجات، هؤلاء لا يسألون ولا يصدقون، بل يجب أن يبتعد عنهم المسلم ويحذرهم. ويجب على ولاة الأمور إذا عرفوهم أن يزجروهم وأن يؤدبوهم حتى يمتنعوا من هذه الأعمال. وإذا كانوا يدعون الغيب وجب أن يستتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا كفارا، لأن دعوة علم الغيب كفر، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
1: أيضا يقول: نرجو توضيح أو ما المقصود بالقانع والمعتر، وما حكم من لم يتصدق أو يهدي من الأضحية؟
0: القانع والمعتر لما ذكر أهل العلم، القانع هو الذي يسأل يرفع يده ويسأل، والمعتر هو الذي يتعرض ويظهر منه الرغبة في أن يعطى ولكنه لا يرفع يده ولا يسأل. والذي لا يتصدق ولا الضحية قد ترك أمرا واجبا، لأن الله قال: فكلوا منها واطعوا البائس الفقير، واطعوا القانع والمعتر. فالواجب أن يعطي من الهدية وأن يعطي من الضحية بعض الشيء ويتصدق منها. وإذا قسمها أثلاثا صدق بالثلث وأكل الثلث وأهدى الثلث إلى بعض أقاربه وجيرانه هذا حسن. وإن أكلها كلها فينبغي أن يغرم ما يقابل جزءا منها يتصدق به مقابل ما أكل من حق الفقراء.
1: هذه رسالة وردتنا موجهة لفضيلتكم، يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: السلام عليكم ورحمة الله وبعد. يقول: أفيدكم بأنني أشتغل في بقالة في المدينة المنورة، وعند البقالة قمامة، وفي ذات ليلة في شهر رمضان المبارك بعد التراويح ووقفت سيارتي عند القمامة، وبعد نزلت من السيارة وجدت في القمامة مسجل وراد ناشونال، والبقالة ليس عنده مواقف في هي الوحيدة، والمسجل جديد وعليه اسم راعي، وأنا نفسي طيبة منه لا أريده أبدا، أفيدوني جزاكم الله عن هذا وما أصنع به. يقول: في ذات الليلة من ليالي رمضان، يقول بعد صلاة التراويح وقفت سيارتي عند القمامة، وبعد نزلت منها من السيارة وجدت في القمامة مسجل وراد ناشونال، والبقالة ليس عندها مواقف هي الوحيدة، المسجل جديد وعليه اسم راعي، وأنا نفسي طيبة منه لا أريده، أفيدوني جزاكم الله عنه عن الإسلام المسلمين خير الجزاء.
0: الذي نرى أن صاحبه ملتمس وأعطى هذا الراجل، لأن هذا في الغالب ما يدعى عليه، إن كان عليه اسم صاحبه فلعله طلب صاحبه، ولا يعتبر هذا من القمامة التي يغرقها من شأن، لأن الظاهر من هذا لن يقع القمامة، إما من نجر صبي صغير ألقاه، وإما من خادم لا تعقل، وإن تصرف كالمجنونة فمثل هذا لا يلقيه لا يلقيه عقل الحكمان لا مسجل ولا
2: رسل.
0: اذا كان اسمه على اسم صاحبه عليه يلتمس ويقع اياه.
1: فضل الشيخ انا اعتقد انه لما كان في ليالي رمضان وخاصة كما أشار بعد التراويح ربما أنه سمع بعض محدثي المساجد وحديثه مثلا عن آلات الملاهي وكذا فرغب عن هذا المسجل وعن هذا فرماه.
0: هو احتمال نعم احتمال قد يكون من بعيد قد يكون رماه لكن إذا كان اسمه عليه وطلب أو أعطاه إياه يكون أحوط من باب الاحتياط وإن لم يجده وباعه وتصدق به حسن.
1: هذه الرسالة وردتنا من أحد المستمعين يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فأنا الحائرة وأرجو أن توضحوا لي في ما في رسالتي هذه فأرجو التكرم التوضيح بما يلي. تقول في رسالتها أنها دائما تستمع إلى البرنامج وتريد أن أن تعرف عن ما يوضع على الأصابع من مناكير وما يوضع في الآونة الأخيرة من سحابات خلف الظهور ما حكمها وهل هذه كانت مستخدمة في أول الإسلام أم لا؟
0: هذه لا نعرف لها أصلا وإنما هي من الحوادث اللي جدت الناس المناكير والسحابات هذه أشياء جدت ما نعلم ما نعلمها أصلا. فالمناكير ينبغي تركها لأنها تغطي الأظفار وتمنع الماء فينبغي تركها لكن إذا استعملتها المرأة وأزالتها عند الوضوء فالأمر في هذا واسع ولكن لا ينبغي أن تلقى وقت الوضوء لأنها تمنع الماء. وأما مسألة السحابات فأمرها واسع لو كانت من الأمام كان أحسن وأولى كالطريقة السابقة الجيوب تكون أمام هذا المعروف فإذا كان الجيب من وراء مضبوط لا تظهر معها العورة فلا يضر إن شاء الله.
1: هذا هذه الرسالة يسأل فيها صاحبها أيضا ويقول أنه المستمع سين ميم سين مصري يعمل في مزرعة في القصيم في البكيرية. يقول في رسالته أنا أتابع برنامج نور على الدرب وعلمت من المشايخ أن اللحية سنة وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحرام حلقها وفرت لحيتي ولكن أرسل لي أخي وقال إذا أردت أن تزورنا احلق لحيتك لأن في عندنا قرار بقضاء على الجماعات الإسلامية وهذا القرار يضم جميع أصحاب الزقول هل يجوز لي حلقها أو تركها وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
0: النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها والحمد لله الذي هداك لهذا الأمر العظيم وهذه السنة التي هي مما شرعه الله عز وجل وهي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة بمعنى أنها من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام وهي واجبة لأن الرسول أمر بذلك فهي واجبة إعفاؤها وإرخاؤها أمر واجب فالواجب على جميع المسلمين هو إعفاء اللحى وإرخاؤها وتوفيرها وعدم قصها وحلقها ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بمن حلق أو قص بل ينبغي للعاقل أن يهتم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فعلينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم وأن ننقاد لأمره وأن نحذر معصيته عليه الصلاة والسلام. وأنت أيها الأخ إذا سافرت إلى مصر فاستعن بالله ولا تحلقها أبدا وأرجو بالعافية الحكومة إنما تطلب من كان يتسبب في مشاكلها أما من أعرض عنها فلا تضره إن شاء الله فأنت لا تشتغل ما لا يعنيك وإذا وصلت إلى البلاد فاشتغل ما ينفعك من طاعة الله ورسوله من كسب الحلال ولا أضر كما يقوله هذا الرجل بل أوفي بل استقم على إحائها وإلخائها وأبشر بالعافية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
1: أيضا يقول في رسالته حضرة المشائخ أنا أصلي بعد صلاة العشاء 11 ركعة وأوتر وأعجز بعض الأيام لأنني أشتغل كل اليوم وأصليها في الثلث الأخير وإذا غلب علي النوم لم أستيقظ صليتها في النهار هل تصح أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء.
0: هذا عمل طيب وهذا موافق للسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يوتر بإحدى عشر ركعة وربما أوتر في أول الليل ثم أوتر في وسطه ثم أوتر في آخره ثم انتهى أخيرا إلى آخر الليل عليه الصلاة والسلام كان الغالب عليه أن نصلي في آخر الليل عليه الصلاة والسلام هذا الذي فعلته هو السنة وإذا نمت عنها فلا حرج إذا نمت عن بعض الأحيان أو تقلت عنها أو لم يتيسر لك أداؤها فحلها في النهار، صلي إلى النهار ما تيسر لكن من غير الإيثار، صليها كفعا، صلي مثلا 12 ركعة يعني 6 تسليمات بدل 11 ركعة إذا تيسر ذلك، وإن صليت أقل من ذلك كثمان أو 6 ركعات أو 4 ركعات كله طيب، لكن الأفضل أن تصلي بعدد ما كنت تفعله في الليل وتزيد ركعة، تزيد ركعة ثلاثة بواحدة في النهار فتصلي كفعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وجه من الليل مرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، هذا هو السنة، الذي يفوته وجه من الليل بنوم أو مرض أو نحو ذلك فإنه يصلي من النهار لكن يكون شفعا لا وترا. وأنت بحمد الله قد وفقت للسنة، ولو أوتر الإنسان بأقل من ذلك أو أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس فكله سنة والحمد لله، أقله واحدة إذا صلىها بعد العشاء أو صلىها في آخر الليل فقد فعل السنة.
1: سؤاله الثالث في هذه الرسالة يقول: أنا أشتغل في المزرعة وموجود فيها عنب ونخل وخضر، وأنا أحمل من هذه الأشياء مع العلم أننا كلنا على حساب المعذب. يقول: وإذا حضر أحد أصدقائنا وأطعمناه وبدون علم المعذب، وإذا طلبنا منهم شيء أعطونا من مزرعتهم، وإذا طلبوا منا كذلك الشيء نعطيهم من مزرعتنا، وإذا قلنا لهم هذا حرام قالوا هذا أكلنا على حسابه ونحن نعطيكم من أكلنا، هل يجوز لنا ذلك؟ وفقكم الله إلى ما فيه خير الدنيا والدين.
0: هذا فيه تفصيل الكلام فيه شمال. أما الضيف يعطى من الفاكهة الموجودة من غير خبنة لا يحمل شيئا بل يأكل معكم فلا بأس إن شاء الله، قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك. أما أن تهدوا إلى الناس فلا، إلا بإذن صاحب الأسرة، لا تهدوا لأحد إلا بإذن صاحب الأسرة. لكن من زاركم قدمت له شيء مما في المزرعة من علب أو بطيخ أو رطب فلا بأس، بحيث يأكل فقط لا يحمل معه شيئا ولا تنتهوا له شيئا، بل يأكل معكم من هذا الذي يسره الله، هذا لا بأس به إن شاء الله. أما يتخذ معه شيء يخرج له أو تهدوا له شيئا فلا، إلا بإذن صاحب المزرعة.
1: السؤال الأخير للمستمع سين ميم سين مصري ويعمل في مزار القصيم، يقول فيها: أنا أحب قراءة القرآن وأحفظ منه كثير، وبعض السور أقرأها كويس، وبعضها إذا قرأتها إلى أحد الناس يقول لي أنت تكثر في القرآن وهذا حرام، أرجو إفادتي وفقكم الله.
0: هذا كانت تجتهد وتقرأ على من تيسر من الإخوان الذين هم أعرفهم في القرآن حتى تزداد بصيرة في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماهر بالقرآن مع السفرة كراء البررة، ولم يقرأ القرآن وعليه شاق أو يتساعد فيه له أجران. فأنت على خير إن شاء الله، ما دمت تجتهد وتعتني أنت على خير، وهذا طريق التعلم، تقرأ وتكرر وتعمل الحروف ولا تعجل حتى تستفيد، وإذا تيسر لك من فعله منه تقرأ عليه وتسأله عما قد يشكل عليه، وبهذا تستفيد ويقل الغلط ويكثر الصواب. ولا ترضى بقراءتك ولا تقراها احد، لا، بل امتحن قراءتك وقراها على من هو اعلم منك اذا تيسر، حتى تستفيد علما الى علمك، وحتى تحسن قراءتك بقراءتك على من هو اعلم منك. هذا هو الذي ينبغي عليك، هذا هو الذي ينبغي لك. ومع ذلك تستمر في القراءه مع نفسك ولا تعجل، تامل الحروف وبهذا توفق ان شاء الله.
1: هذه رسالة أردتنا من محمد صالح محمد من الدمام، يقول: ما حكم قراءة دعاء القنوت في كل ليلة في بعد الوتر؟
0: لا حرج في ذلك، دعاء القنوت سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت، وقد علم الحسن القنوت كلمات القنوت في الوتر فهو سنة، فإذا قرأت في كل ليلة فلا بأس، وإن ترك بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه ليس بواجب هذا لا بأس به، إذا ترك الإمام القنوت بعض الأحيان ليعلم الجماعة أنه ليس بواجب هذا لا بأس، وإن استمر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن القنوت ما قال له دعه في بعض الأيام، فدل ذلك على أنه إذا استمر فلا حرج.
1: شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله الصالح محمد أبو صافية العمري من قرية العطيف، والمستمعين ألف سين من المدينة المنورة، والمستمعة نور ميم صاد من الرياض، والمستمع سين ميم سين من جمهورية مصر العربية، وأخيرا رسالة محمد صالح محمد من الدمام يسأل عن حكم قراءة دعاء القنوت في كل ليلة من رمضان ومن غير رمضان. أيضا عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا في هذه الرسائل على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل ومرحبا بالمستمعين ومستمعات،
2: حياكم الله. لأنه سهلا ومرحبا دكتور. دكتور، في هذه الحلقات نتناول سير أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، نتناول سيرتهم وشيئا من فقههم ونتوقف عند أقوالهم الفقهية. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن رابع الخلفاء الراشدين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سنتحدث عنه وعن سيرته وعن أقواله الفقهية بمشيئة الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة، ولعلنا نبدأ بالحديث عنه وعن سيرته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع عبد مناف بن قصي. علي رضي الله عنه وارضاه ولد في مكة المكرمة في شهر رجب في اليوم 13، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب23 سنة. فعلي رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة يقال بأنه أول مولود قرشي الأبوين، فإن أبا طالب تزوج فاطمة أسد، عفوا ليس قرشي، هاشمي، فإن أول مولود لهاشمي الأبوين، فإن أبا طالب أول من تزوج هاشمية، فعلي كان هاشمي الأبوين، فأمه هاشمية وأبوه هاشمي. وأمه فاطمة أسد لما ولدته سمته أسد على اسم أبيها، هكذا يقال. فلما قدم أبو طالب من سفره وقال اسمه علي، ولذلك في قصة خيبر

0: سبحان الله أبعد الناس عن هذه القصة في ذلك اليوم هو علي، لأنه كان أرمد العين يشتكي وجعا في عينه، فما تصور الناس أن يكون عليا. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فجاء به عام خيبر سنة 7 من الهجرة. فلما جاء به قيل يا رسول الله يشتكي وجعا، فصلى الله عليه وسلم بصق في عينه فبرئ من وجعه، ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك والحديث. فلما خرج مرحب، هذا مرحب رجل كان شجاعا من شجعان اليهود فارسا، خرج وقال أنا الذي سمتني أمي مرحبا كليث غابات، الذي سمتني أمي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذ الحروب وأقبلت تلهب. فخرج له محمد بن مسلمة فقاتله، ثم إن سيف محمد بن مسلمة رجع عليه فطعن نفسه فمات رضي الله عنه وارضاه من جراء الخطأ. ثم خرج له علي وقال مرحب مرة أخرى، أنا الذي سمتني أمي مرحب، أهلا قال أهلا قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذ الحروب وأقبلت تلحب. فخرج له علي رضي الله عنه وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد، فسمته أمه أول أمر حيدرة على اسم أبيها أسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم إنه بارزه وقاتله رضي الله عنه وقتله علي.
1: كان شجاعا في المبارزة،
0: شجاعا قويا، وكان يعني بدينا رضي الله عنه وارضاه وفيه صلع. وعلي قال بأنه يوم خيبر أخذ بابا نزعه من حصن وجاء التقى به. جاء في الروايات أن 8 صعب عليهم أن يقوموا بحمل هذا الباب من شدة علي وقوته رضي الله عنه وارضاه. أما شجاعته فهذا ميدان فسيح، فهو شجاع من صباه، هو أول من أسلم من الصبيان وأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تضع عنده الأمانات، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلا وضعها عند أمين آخر هو علي رضي الله عنه وارضاه، وجعله يعني يقوم بعمل فدائي كما يقال اليوم، أنه يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته. ترى الموقف صعب يا شيخ وائل، رجل يعلم بأن قريش تحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لتقوم بقتله، وينام على فراشه وهو صغير، ونهم على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت احتمالية أن يقتل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واردة. هذا من شجاعته رضي الله عنه.
1: وأيضا دكتور هو الذي قتل عمرو بن ود العامري.
0: نعم هذا في الخندق، لما العرب بدأت أنها تبارز قبل القتال، فخرج عمرو بن ود وكان شجاعا،
1: وكان قال أنه ولا يهزم أيضا في المبارزة،
0: رجل لا يهزم. فخرج له علي، وعلي صغير يعني ليس كبيرا، يعني لا يعتبر من الكبار في السن، فقال له ارجع ابن أخي فإني لا أريد أن أقتلك. فقال له علي ولكني أحب أن أقتلك. فكان من علي أنه قتله رضي الله عنه، وهو الذي نزل فيه في قول الله تعالى هو معه هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار في غزوة بدر، لما خرج هو ومن معه من الصحابة الثلاثة ومع عمومته لقتال المشركين. فما نقوله هنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحد هذه الآية، الذين علي رضي الله عنه هو أبو الحسن ويقال له أبو تراب، وكان يحب هذه المناداة،
1: وهذه لها قصة أيضا.
0: نعم هو غضب من فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ثم ذهب إلى المسجد ونام، لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالت خرج مغضبا فوجده في المسجد نائما، والتراب التصق يعني بجسمه وهو نائم، فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا تراب قم أبا تراب. فكانت من أحب الكنى إليه والألقاب أن ينادى بها، وهو أبو الصبطين رضي الله عنه وارضاه، فحسن والحسين هما صبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أيضا من الكنى التي ينادى بها. علي أمين، الأمانات بقيت عنده رضي الله عنه وارضاه، علي شجاع رضي الله عنه، فإنه يخرج المبارزة وقاتل عمرو وقاتل مع عمرو بن ود وقاتل كذلك مرحب. وعلي رضي الله عنه وارضاه حبه علامة الإيمان، فإنه قال رضي الله عنه وارضاه والذي نفسي بيده إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: سلم لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وإن نشهد الله على محبة أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه، ونرجو أن نكون من أهل الإيمان. وعلي قال عنه عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني منزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فإن علي مولاه. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن علي على وجه الخصوص في أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وقال: لو أعطينا راية غدر يحب الله ورسوله. هذه الشهادات المتتالية لعلي بالفضل والمحبة
1: والمنزلة
0: والمنزلة العلية، وقوله: أنت مني منزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. علي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، فهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقضاكم علي. ولا يختلف الصحابة أن أقضى الصحابة وأن أعلمهم بالقضاء هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وذلك له في دائرة ترى أقوال علي الفقهية، فكثير منها وارد في القضاء، الديات، الجنايات، فهذا شيء كثير موجود في سيرته رضي الله عنه وأرضاه.
1: سنشير إليها دكتور، لكن أيضا دكتور أشرنا إلى يعني في سيرته أنه كان من الستة الذين يعني رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للخلافة بعده، فذهبت الخلافة إلى عثمان، ومن بعدها أيضا
0: نعم هو تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وارضاه، وحتى استشهد رضي الله عنه في رمضان في العام في سنة 40 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد مقتل عثمان واستشهاده عاد علي كان في بيته رضي الله عنه وارضاه، فأخبر بجاءه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا الحسن، قد قتل عثمان ولا نرى أن رجلنا حق بخلافة منك. فاعتذر رضي الله عنه عن الخلافة، فأبوا عليه وقالوا: أنت لحق. فقال: إذا لا يكون الأمر سرا بيني وبينكم. فخرجوا إلى الناس وبايعه الناس، وهو الأمر الطبيعي، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه استخلف ستة، ثلاثة تنازلوا، ثم إن عثمان دحام العوف فاضل بينه وبين علي، فبعد مقتل عثمان يبقى علي رضي الله عنه وارضاه. فأتى الناس يبايعونه ولم يتخلف أحد، وما ينسج حام من تخلف بعضهم عن مبايعة علي غير صحيح، فخرجوا وبايعوه جميعا، فكانت إجماعا. وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يربع بعلي، يعني أنه هو رابع الخلفاء الراشدين، قال وأنه من وهو قال فهو أضل من حمار أهله. فعلي بن أبي طالب هو له منزلة عالية، وهو رابع خلفاء الراشدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة ثم يكون ملكا عضوضا. وإذا فخلافه هو خليفة، وبقاؤه بقاء خلافة. وكان رضي الله عنه وارضاه جرى بالعدل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حليما رضي الله عنه مقربا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عالما لفضلهم. وقعت في زمنه أمور وحوادث، لكن ذلك مما يعني المجال لا يقع له ولا يتسع لذكره، وله ربما مجال آخر لذكره. لكن أبا الحسن هو بإجماع المسلمين أنه هو صهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رابع خلفاء الراشدين، وأن محبته سبيل أهل الإيمان، وأن بغضه هو شأن أهل النفاق. أراد 3 نفر أن يقتلوا أمراء المسلمين: رجل يقوم بقتل عمرو العاص، وعبد الرحمن ملجم يقوم بطعن علي رضي الله عنه وأرضاه، وثالث لمعاوية رضي الله عنه. فتآمروا على ذلك، فطعن معاوية رضي الله عنه وكان معاوية رضي الله عنه ضخم الجسم، فجاءت الطعنة في إليته ولم يعني يموت منها، أعطي دواء، وقال له الطبيب بأن هذا ربما يمنعه عن الولد، فكان هذه الطعنة لم يموت منها رضي الله عنه. وأما عمرو العاص فإنه لم يخرج ذلك اليوم للصلاة بالناس، وخرج خارجه فطعن خارجه، وهذا المثل مشهور: أردت عمرا وأراد الله خارجه. فطعن خارجه. وأما هذا أشقى القوم الذي قتل علي رضي الله عنه وارضاه في صلاة الفجر وخارج رضي الله عنه وارضاه ينادي في الناس الخروج إلى الصلاة، فطعنه عبد الرحمن بن ملجم وقام الحسن والحسين بقتله مباشرة. وهذا فيه دلالة من فعل الحسن والحسين أن المعلومة أن القتل العمد الخير فيه الأولياء، ولا يحق لأحد الأولياء أن ينفرد بالقتل. فإذا قتل شخص ليس لبقية الأولياء أن يقوموا بالقصاص، لكن هنا الحسن والحسين قام مباشرة وقتل القاتل. وهذا العلم يقول لأنه قتل غيلة، ولما كان قتل غيلة كان حدا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فأخذه مباشرة وقتله وقام بقتله.
1: مستمعين الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام
1: الفقهاء. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله دكتور مجددا، أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا بكم أستاذ وائل والمستمعين جميعا.
1: حياكم الله دكتور. في نصفنا أو فيما تبقى من هذه الحلقة، الجزء الأخير منها، نريد أن نشير إلى بعض الأقوال أو الآراء الفقهية لعلي رضي الله عنه.
0: علي رضي الله عنه وارضاه كما أسلفنا هو من أقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقضاهم، وله أقوال كثيرة في باب القضاء، في الصلب أن به الدية كاملة، والمستقر عند الفقهاء أن المنفعة ذهبت كاملة ففيها الدية كاملة، فالمنافع عند الفقهاء فيها الدية كاملة. فممكن لو أن رجلا، يعني أذكر أحد القضاء أنه مرة حكم بثمان ديات،
1: أي
0: رجل يعني صدم، فذهبت منفعة التحكم بالبول والغائط ومنفعة المشي ومنفعة الجماع، فصار هذه أربع ديات وأضافوا لها ديات أخرى، فالمنفعة الصلب والمشي هذه دية، ما في الجسم منه أو البدن عضو واحد جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه أقضية أنها دية كاملة كالذكري ونحو ذلك. لكن المسائل المشهورة في الطلاق مثلا، لما ذكرنا مسألة عثمان رضي الله عنه وارضاه في اللقاء السابق في طلاق السكران، هو نذكر مسألة الطلاق المكره، هل المرء إذا أكره على الطلاق يقع طلاقه؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره، خلافا لأهل الرأي الذين قالوا بأن طلاق المكره يقع وأنها مصيبة قد وقعت عليه فيقع. علي رضي الله عنه وارضاه لم يوقع طلاق المكره، فإذا أكره امرؤ على أن يطلق زوجته وكاره لذلك ليس راغبا فيه فإن طلاقه لا يقع. ومن المسائل اللطيفة مسألة دية المرأة، المرأة ديتها عن نصف من دية الرجل، لكن مشهور عند الفقهاء أن المرأة ديتها كدية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث راجعت إلى النصف. يعني إذا المرأة قطع منها الأصبع الأصابع، الآن أصابع الرجل 10 أصابع والمرأة كذلك، الأصابع العشرة فيها 100 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل، فإذا قطع أصبع المرأة 10 من الإبل، أصبعان 20، 30، 40، المفترض
1: ايه،
0: لكن تعود 20
1: ايه،
0: لأن 30 دون الثلث
1: ايه، فالثلث أقصى ما يكون،
0: أقصى ما يكون تساوي الرجل أيه. فإذا بلغت، إذا زادت عن الثلث
1: تعود إلى النصف،
0: تعود إلى النصف، هي تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث تعود إلى النصف. فقال رجل لراوي الحديث من التابعين، قاله لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني الآن 3 أصابع أيه. 30، 4 أصابع
1: 20
0: أيه. فقال تلك السنة يا ابن أخي. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وروي عن علي رضي الله عنه وارضاه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل من أولها وضعف بعض العلماء هذا الحديث الأول
1: أي.
0: فيكون هذا القول لم يكن مشهورا، هو رواية في مذهب الحنابلة، وذكره وقال بعض العلماء أن المرأة من أول أمرها على النصف من دية الرجل، فالأصبع 5 من الإبل، 12 ثلاثة خمسة عشر
1: أيا كان
0: أيا كان يعني من أولها. هذا القول مروي عن أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه وقول فيه وجاهة كذا إذا لكن يعتمد على صحة الحديث. كذلك من المسائل التي واردة عن مسألة تضمين الأجير المشترك، هذه مسائل تدل على سد ذرايا عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وعن مراعاتهم للمصالح والمفاسد. علي رضي الله عنه وارضاه ضمن الأجير المشترك. الفقهاء يقسمون الأجير إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص مثل الذي يعمل لك عملا الذي بالزمن،
1: مثل عمل محدد
0: بالزمن يعني مثل السائق الخادم عندك عمل محدد لك أنت، يعني هذا أجير خاص. الأجير المشترك الذي يكون العقد معه العمل فهو يستقبل عمل من كل الناس. الآن الذي يغسل الثياب مثلا، المغسلة الثياب أنت تستأجره لغسل ثوبك،
1: والآخر والثاني
0: نعم فهو يستقبل مجموع الناس الثياب. الخياط مثلا تعطيه القماش وهذا وذاك والرابع، فهذا أجير مشترك. ورشة السيارات مثلا هو يستقبل
1: أجير مشترك. نعم
0: أجير مشترك. طيب الأصل في الأجير هل يضمن إذا أفسد شيئا؟ المغسلة مثلا أعطي الثوب للمغسلة أو ليقوم بكيه
1: فأحرقه،
0: نعم فتمزق الثوب من أثر يعني الـ الـ الكي، هل يضمن صاحب المغسلة هذا الثوب؟ الأصل عند الفقهاء أن الأجير أن يده يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. فالسائق الخاص لا يضمن لو تلف مثلا سائق السيارة، لو تلف الإطار لا يضمن إلا إذا كان هو المتعدي، مع أنه سلك بالسيارة طريقا ولا يصلح
1: يتقصد،
0: نعم يعني سلك بطريق غير معد فجاءت حجارة أو نحو حديد ونحو ذلك فأفسده، أو فرط يرى أمامه ما يفسد الإطار ولم يلتفت. لكن إن كان يقود بالطريقة الصحيحة ثم حصل أي تلف
1: لا يضمن،
0: لا يضمن. ومثل قول في الخادمة لأن أجيرة خاصة. لكن إذا جئنا إلى الأجير المشترك، هذا الرجل الذي في المغسلة لم يتعدى ويستعمل شيء للكي غير مأذون به ولم يفرط، لكن كان المكوى مثلا حار فأما وضعه احترق القماش مباشرة، الأصل أنه لا يضمن لأنه يده يد أمانة. لكن الوارد عن علي رضي الله عنه وارضاه تضمينه، وهذا وارد أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضمنوه؟ ضمنوه قالوا سدا للذريعة، لأن الأجير الخاص هو لا يعمل إلا لك فهو معك. الأجير المشترك لو لم نضمنه لتساهل في أموال الناس، يعني هذا صاحب المغسلة
1: يفسد
0: يعني يقوم بهذا العمل يستقبل أكثر من طاقته فيستقبل أكثر من طاقته، هذا يحسن وهذا يفسد وهذا يصلح هذا لا يصلح، وربما أفسد أموال الناس. لكن إذا علم أنه يده يد ضمان فإنه يحفظ بذلك أموال الناس. من هنا ضمن علي رضي الله عنه وارضاه الأجير المشترك. كذلك من المسألة الخافية الشهيرة مسألة السنة التي تؤدى بعد صلاة الجمعة. الجمعة ليس لها راتبة، لكن كم ركعة يتنفل بها بعد الجمعة؟ هل السنة تصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربع؟ الفقهاء بعضهم يقول ركعتين، حيث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين، بعضهم قال أربع، بعضهم قال ركعتين إذا كانت في البيت
1: وأربع في المسجد
0: لاختلاف الأحاديث. المنقوع عن علي رضي الله عنه وارضاه أن بعد الجمعة ست ركعات، وهذا قول عند بعض
1: الفقهاء. الركعتان والأربع،
0: نعم ركعتان والأربع، فيصبح المجموع ست ركعات نقلت عن علي رضي الله عنه وارضاه. كذلك من المسائل الفقهية الخلافية المشهورة مسألة الكفارات، كفارة اليمين. مسألة كفارة اليمين العدد عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكن هل لابد من التمليك أو يزال الإطعام؟ الأصل عند أكثر الفقهاء والمذهب هذا معتمد عند الحنابلة أيضا أن كفارات اليمين لابد أن تكون تمليكا. معنى تمليك أنك تقوم بأخذ مثلا الأرز أو الحب وتعطيه للفقير، والفقير هو يقوم بتصرف به، يطبخه اليوم يطبخه غدا يقسمه على أيام. لكن الإباحة أنك تدعوه إلى طعامك
1: أو تشتري له طعاما جاهزا مثلا،
0: يعني ممكن حتى هذا نوع تمليك، تمليك يعني هذا يكون تملك طعام جاهز.
1: أيه.
0: الإباحة مثل الضيف، يعني الضيف إذا أتى المنزل
1: لا يملك الطعام،
0: لا يملك
1: يا كل ويأكل
0: ويصل. هل الضيف يحق له أن يأتي معه بأواني وإذا انتهى من العشاء يأمر أولاده وأن يقوم بأخذ ما فضل؟ لا، إنما هو أبيح له أن يأكل. هل إذا أنا دعوت 10 مساكين وأكلوا عندي
1: هل يجزئ؟
0: هذا معناه هذا إباحة ليس تمليكا. الذي عليه كثير من الفقهاء منهم مذهب الحنابلة أنه لا بد من التمليك. المنقول عن علي رضي الله عنه وارضاه الاجتزاء بالإطعام، وأنهم إذا غداهم وعشاهم، منقول عنهم ما يكفي وجبة واحدة. ابن المنذر الأوسط يقول غداهم وعشاهم، المنقول عن علي. بل الصحابة اكتفى بوجبة وإن كانت إباحة، يعني يغديهم أو يعشيهم. المنقول عن علي رضي الله عنه غداهم وعشاهم. المهم عندنا في المسألة أنه جعل الإباحة وأن تدعوهم إلى طعامك أن هذا مجز ولا يشترط أن يكون تمليكا. وهذه مسائل ربما تكون يعني التي يحصل أن نذكرها وفيها نفع، وإلا فإن فقهه رضي الله عنه ورضاه كثير في القنوت والصلاة،
1: خصوصا فيما يتعلق بالقضاء،
0: بالقضاء يعني. رضي الله عنه ورضاه والسياسة الشرعية. ولو فتح المرء أي مصنف فقهي أو كتاب من كتب مصنفاته وجد أقوالا كثيرة، و كما ذكرنا موسوعة فقه علي عثمان أبو بكر وعمر وعثمان، عندنا كذلك أيضا مؤلف كبير في مجلدين ضخمين موسوعة فقه علي رضي الله عنه وأرضاه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجرايسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكرا لك صدواي المستمعين والمستمعات.
1: العفو، حياكم الله دكتور، شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، وأيضا من الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم حديث عظيم عن الشكر. الشكر عبادة قلبية عظيمة القدر، تفيض آثارها الجميلة على اللسان، فيلهج بالحمد والثناء والاعتراف بالإحسان والإفضال، كما يظهر أثرها على الجوارح، فتزداد عملا بطاعة الله تعالى واجتهادا في طلب مرضاته، مع تسخير النعم فيما يكون مرضيا لله عز وجل، وذلك مؤذن بثبات الحاصل من الأنعام مع الزيادة عليها، كما وعد الله جل وعلا عباده: لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا كان الشكر صادرا من العبد في مقابل ما يقع له من المصائب، فإن ذلك يعد من أعلى درجات العبودية، ولا يصل إليه إلا خواص المؤمنين وعباد الله المتقين. نسأل الله يبلغنا وإياكم هذه المنازل، إنه سميع مجيب. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وقد ذكر الله جل وعلا الشكر في كتابه في مواطن عديدة. قال الله جل وعلا: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال سبحانه: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ودرجات الشكر درجات عظيمة: الشكر على المحاب، وهو الاعتراف بنعمه سبحانه وتعالى والثناء عليه بها، والإحسان إلى خلقه منها، وهذا بلا شك يوجب حفظها على الشاكر والمزيد منها. وحقيقة الشكر الاستعانة بها على مرضاته. وقد كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: إن أقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه ألا يجعل ما أنعم عليه سبيلا إلى معصيته. ثانيها: الشكر في المكاره، وهو أشد وأصعب من الشكر على المحاب، ولهذا كان فوقه في الدرجة. والثالث: أن يتعرف على المنعم بأسمائه وصفاته من وراء النعمة، ويعلم أن المنعم حقيقة هو المستحق للحمد على كل حال بتلك النعم التي أسداها عليه. أما الطريق إلى تحقيق الشكر ف فيكون بأمور عديدة. أولها تنمية المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى، فإن العبد إذا كان محبا لله فإنه يستعظم ما يصل إليه من الله من النعم ويعترف بها. ثانيها النظر في عظمة الله تعالى وصفات كماله، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق بذاته العبادة والتعظيم والإجلال. وثالثها حسن النظر في نعم الله الحاضرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. رابعها الدعاء، فإذا علم العبد أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، رغب إليه ليلهمه ويوزعه شكرها. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما أن تلك النعم منه وحده سبحانه، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه، والعبد مفتقر مضطر إلى الضراعة إلى الله عز وجل والابتهال إليه أن يدفع عنه العوارض والأمور التي تصرفه عن القيام بحق الله في الشكر. قال الله جل وعلا عن نبيه سليمان: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكرني ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رحابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. وقال بكر بن عبد الله المزني وكان رحمه الله مجاب الدعوة: اللهم ارزقنا من فضلك رزقا تزيدنا به لك شكرا، وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غينا وتعففا. وخامسها التفكر في نعم الله، وكلما توالت على العبد النعم أنشأت في قلبه سحائب السرور، وإذا انبسطت هذه السحائب في سماء قلبه وامتلأ بها أمطرت عليه وابل الطرب بما هو فيه من لذيذ السرور، فإن لم يصبه وابل فطل، وحينئذ يجري على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير عجب ولا فخر، بل فرحا بفضل الله ورحمته، كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينا وإياكم شكر نعمته، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التعامل مع الأهل. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم، متفق عليه.
1: الأربعون النووية.
2: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل أن يثني رجليه، كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا، إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. ورواه فيه وفي الكبير أيضا من حديث أبي الدرداء، ولفظه: من قال بعد صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل مرة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه، وحرسا من الشيطان الرجيم، وكان له بكل مرة 1 رقبة من ولد إسماعيل، ثمن كل رقبة 12,000، ولم يلحقه يومئذ ذنب إلا الشرك بالله، ومن قال ذلك بعد صلاة المغرب كان له مثل ذلك. وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: آية وعظة.

0: الاستشارة والاستخارة خير كلها، وهما ركنان أساسيان لكل قرار حكيم موفق. ولو لم يكن فيهما من الخير والبركة إلا امتثال السنة المطهرة وتحصيل بركتها لكفى. وقد حث سلفنا الصالح رحمهم الله على المشاورة والاستخارة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المشاورة حصن من الندامة وأمن عن الملامة. وقال بعض السلف: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء. فالرأي الفذ ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل. فهلا حرصنا على الاستشارة والاستخارة؟ آية وعظة.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أتمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بالقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة، والتي نتمنى دائما أن تقضوا معنا فيها أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة من برنامجكم سنتحدث عن تقريب العلم، كيف يمكن أن نسهل العلم للناس، كيف أيضا ممكن أن نحبب العلم للناشئ، لكن سننطلق من قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. دعوني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. أستاذ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله وبياك، وسلمك وسلم المستمعين والمستمعات.
2: أستاذ محمد، اليوم يعني راح ننطلق من هذه الآية: ولكن كونوا ربانيين، وسنتحدث عن أشرف شيء، وهو العلم، اللي امتدح الله به أنبياءه ورسله، وامتدح به أهل العلم في كتابه العظيم. دعنا نعيش ونتأمل شيء من فوائد وفرائد ولكن كونوا ربانيين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم صل. فهذه الآية من سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أشير إلى معنى الآية الإجمالي: الله عز وجل جعل العبودية له لا لأحد سواه، فلا يعبد من دون الله أحد، سواء كان عظيم الشأن كالملائكة والأنبياء، أو كان غير عظيم الشأن كالحجارة والأشجار وغيرها، كل ذلك لا يعبد من دون الله عز وجل. والله عز وجل لما بعث النبيين لم يبعثهم ليدعوا إلى أنفسهم، وإنما يدعون إلى الله تبارك وتعالى. فيقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، معاذ الله أن يحصل ذلك من أنبياء الله. ولكن، يعني السياق، ولكن يقول هذا النبي أو هؤلاء الأنبياء يقولون للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في كلمة ربانيين أو كونوا ربانيين عدد من التفسيرات، وبعضها متناسب مع بعضها الآخر، كما يقول العلماء، علماء التفسير، أن بعض الخلاف في التفسيرات إنما هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، يعني أنه يصلح هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، ما في تضاد بينهم ولا إشكال. فمن هذه التفسيرات أن الرباني الذي أمر الله عز وجل أنبياءه أن يقولوا للناس كونوا ربانيين، من هم الربانيون؟ الربانيون في أحد التفسيرات الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره.
2: يا سلام.
3: والمقصود بصغار
2: صغار العلم، هل العلم فيه صغار وكبار؟
3: العلم كله عظيم، لكن فيه أمور سهلة ميسرة ومهمة، ولا بد أن تكون في البداية، هذا هو المقصود بصغار العلم. أما كبار العلم فالمسائل العويصة المتشعبة وما أشبه ذلك، قد تكون هذه الصغار المذكورة هي الكبار، بل هي الكبار حقيقة. مثل مثلا الآن أن تعلم الإنسان مبادئ الإيمان، هذا أعظم من غيره، هذا أعظم بكثير من مسائل فقهية فيها تشعب، لكنها صغار من حيث كونها ابتدائية سهلة سمحة مفهومة.
2: يا سلام.
3: فهنا
2: ومن ناحية أيضا استيعاب عقل الإنسان له، أنك تبدأ يعني صغار هذا العلم بأولياته بأبجدياته الأولى.
3: بالضبط بالضبط، لابد أن يكون للناشئة وللمبتدئين كتب. أعطيك مثالا سريعا على ابن السراج من علماء أوائل القرن الرابع، متوفى عام 316، ألف كتابا كبيرا في النحو، هو كتاب الأصول. ثم وضع إلى جانبه كتابا صغيرا هو كتاب الموجز.
2: ألف الكتاب الكبير،
3: إيه نعم،
2: ثم ألف كتاب آخر بجواره كأنه دليل لهذا، ولا
3: إيه نعم، ليبدأ به الصغار.
2: وأبو
3: علي الفارسي، أبو علي الفارسي كبير القدر جدا في النحو، لابد نقيد بالنحو لأنه عنده بعض الأشياء. أيضا ألف كتابا اسمه الإيضاح، وهو متن صغير سهل العبارة، ومع ذلك فقد ألف كتبا كبارا، التذكرة والحجة والشيرازيات. ابن جني أيضا من أكبر علماء النحو في الدنيا، وأنا أنص على النحو لأن أيضا هؤلاء لا تؤخذ منهم العقيدة، لأن عندهم اعتزال وعندهم. فابن جني تلميذ أبي علي الفارسي أيضا صنف كتبا كبيرة جدا كالخصائص، عظيمة الشأن في النحو واللغة، ووضع رسائل موجزة في النحو مثل اللمع وأمثالها. فعلماؤنا رحمة الله عليهم حريصون على تعليم صغار العلم قبل كباره، وأيضا على تعليم،
2: وهذا أنت أعطيت نموذج على النحو، لكن لو جينا مثلا للتفسير سنجد، لو جينا للفقه سنجد، في أصول الفقه سنجد عند العلماء.
3: نعم،
2: التركيز على هذه الأوليات ثم
3: يعني من الأشياء التي سهلت فيها الآن مثلا صحيح البخاري ومسلم وبعدها مثلا كتاب المنتقى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أحد الأحكام 5000 مجلد، كتاب المحرر، كتاب بلوغ المرام قرابة 2000. كل هذه فيها شيء من الصعوبة على الشدات، تقول مثلا عليك برياض الصالحين، احفظ رياض الصالحين. فأتى العلماء وألفوا كتبا تسمى كتب الأربعين.
2: يا سلام.
3: وأشهرها كما تعلم
2: الأربعين النووية.
3: إيه نعم، الأربعون النووية، هذا أشهر كتاب في الأربعينات. طبعا
2: ليش لما تقول أربعينات؟ يعني في أربعينات،
3: في أربعينات كثير جدا،
2: ما لها حد
3: جدا،
2: لدرجة لعلنا نشير إلى بعض بعد ما نخلص الحديث عن أربعين.
3: إيه نعم، سأشير إليه الآن بعد إذنك.
2: حلو.
3: الأربعونات كثيرة جدا، لدرجة أن واحد من العلماء واسمه يوسف بن عبد الهادي من علماء الحنابلة ابن المبرد، وهو في طبقة السيوطي، توفي عام 909، هذا عالم له كتب كثيرة جدا، قال من ترجم له وله في الأربعينات 400 كتاب.
2: لا إله
3: مثلا الأربعون في الصبر، 40 حديثا في الصبر، 40 حديثا في الصدق، 40 حديثا في أحاديث أبي هريرة، 40 حديثا في فضائل الشام، يعني ما شئت. هذه
2: السؤال، ليش الرقم 40؟ ما كذا ما حد فكر ليش؟
3: بلى، لأنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصح إسناده. قال من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله من العلماء أو كذا. النووي فطن إلى هذا وقال مع أن هذا الحديث لا يصح، كأنه يقول إلا أن مسألة وجود الأربعينات سهلة وأنا أعتمدها، وقد اعتمدها أناس قبله. وعلى فكرة ترى يعني فيه مسألة لابد أن يعرفها من يحب الأربعين النووية. الأربعون النووية ليست للنووي في الأصل، الأربعون النووية 26 حديثا منها عبارة عن كتاب اسمه الأحاديث الكلية لابن الصلاح. فلما رآها النووي، والنووي مولع بالتهذيب والاختصار وتقريب العلم وتيسيره، وهو
2: مهندس
3: بارع جدا في ذلك رحمه، ولذلك الذي تجده الآن من رواج كتبه وكثرة وروده الآن في مساجدنا، ما أدري عن بقية بلدان العالم الإسلامي، لكن في مساجدنا في السعودية أكثر كتاب يقرأ
2: ويشرح للناس في المساجد الأربعة النووية،
3: وأيضا كتاب رياض
2: الصالحين لا شك،
3: وكلاهما
2: صحيح
3: للنووي رحمه الله، فهو بارع في التأليف. فجاء إلى كتاب ابن الصلاح 26 حديث وأضاف إليها فأصبحت 40.
2: جميل.
3: الحقيقة هي 42، هي 42 لكن تجوزا
2: يمكن قصد يخليها 42 عشان يرد على الناس في الحديث ذا.
3: ربما
2: لكن السؤال إذا تسمح لي، هل عرف من أول من ألف في هذه الأربعينيات؟ يعني
3: فيه ناس قدماء ألفوا في ذلك، ومنها مثلا 40 البلدانية والأربعون الإلهية، كل هذه سابقة للإمام النووي رحمه الله تعالى. من فضل الله على العبد الفقير
2: ما شاء الله، أنا أعرف أن عندك 40
3: على محدثك، نعم، أنه ألف أيضا في 40.
2: إيش فكرة 40 التي ألفت فيها؟
3: نعم، 40 التي ألفتها مشابهة 40 النووية، لكن سبحان الله أحيانا كما يقال الحاجة يعني
2: أم الاختراع.
3: نعم،
2: أو شيء خلينا نقول حاجة هي الدافع
3: للدافع. نعم، مرة أنا يعني رأيت يعني أطفالي الصغار يحاولون أن يحفظوا 40 النووية لمسابقة في المدرسة أو شيء من القبيل. فأول حديث مر عليهم حديث سمح وسهل جدا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا محفوظ ومطروق على الأسماع. وماشين وما شاء الله مبسوطين حفظنا الحديث الأول. لما جاء الحديث الثاني والله ماشي المسألة ليست سهلة، حديث جبريل الطويل في صفحة أو صفحة وزيادة. فالطفل يشوف هذا الحديث يقول خلاص بطلنا، ما
2: سؤال صدمة،
3: ما نبغى مسابقة. نعم، خاصة أنه في أول الكتاب هو الحديث الثاني وهو حديث جليل، حديث جبريل الطويل الذي أخرجه مسلم في الصحيح. فمن هنا رأيت أنا شخصيا أنه لو وضع لهؤلاء الناشئة الصغار أحاديث قصار وهي مؤدية لكثير من الغرض.
2: يا سلام.
3: فجمعت لله الحمد من البخاري ومسلم، أولا قرأت البخاري كاملا ومسلما كاملا، واستخرجت منها أحاديث في أصول العلم وفي أصول الدين، وجعلتها متفرقة على الأبواب، ويجمعها أنها قصار. فيأتي
2: هل رأيت فيها مسألة أنه استيعاب الأطفال مثلا، ولا أنت ما ليست فئة الأطفال هي الفئة المستهدفة؟
3: هي الأطفال والمبتدئون حتى لو لم يكونوا أطفالا. أنا يعني اهتميت بالذي تقول اللي هو استيعاب الطفل في الشرح.
2: جميل.
3: فشرحت كل حديث بصفحة أو صفحة ونصف، وجعلت الأسلوب في غاية السهولة ليفهمه مثلا اللي عمره مثلا 10 سنوات وأكثر وأقل، وذكرت في آخره إشارات أو في أوله نسيت الآن أن هذا الشرح لا يكفي، وإنما هو دليل للمعلم وللأب وللأم وللمعلمة أن يبنوا عليه شروحات، لأن كل حديث فيه ما يستلهم، فيه فوائد وفيه شيء يتعلق بالواقع، فنستفيد من هذا الشرح ليفتح لنا آفاقا. وسميت هذا الكتاب 40، ذكرت لك قبل قليل في كتاب اسمه 40 البلدانية.
2: البلدانية تهتم بالبلدان؟
3: أي نعم، في فضائل البلدان. سميت كتابي 40 الولدانية.
2: يا سلام.
3: والولدان هم الأولاد والبنات، لأن لفظ الولد في اللغة يعم الولد، يعم الذكر والأنثى. قال عز وجل يوصيكم الله
2: في أولادكم
3: للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد هو الذكر والولد هي البنت.
2: يا سلام.
3: فهذا الكتاب 40 الولدانية مناسب جدا ليقرأه الصغار والكبار
2: وحتى المسلمين الجدد مثلا.
3: نعم.
2: أو المبتدئ في
3: المشباب. ولله الحمد هو فيه أحاديث في العقيدة وأحاديث في الصلاة وأحاديث في فضائل الأعمال والأخلاق حديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث عن اليوم الآخر، فهو شامل وإن لم يكن يعني بكامل الشمول، لكنه في الجملة شامل لأصول الدين.
2: جميل. الإمام النووي في 40 النووية هل شرح من كثير من العلماء؟ له شيء موجود مشروح؟
3: نعم، هو من الكتب التي حظيت بشروح كثيرة جدا. وأكبر وأهم وأعظم وأشهر شرح، شرح في مجلدين للإمام بن رجب الحنبلي. وهذا من الأشياء الجميلة، كثير من الحنابلة شرحوا كتبا للشافعية، وكثير من الشافعية شرحوا كتبا للحنابلة، وقل ذلك وقل مثل ذلك أيضا عند المالكية والأحناف. فالعلماء ينظرون إلى العلم على أنه علم، ما في تحزبات في كثير من الأحوال. نعم فيه ناس يتعصبون، لكن الإمام بن رجب الحنبلي شرح كتابا للنووي الشافعي وسماه جامع العلوم والحكم.
2: حلو الاسم.
3: إيه نعم، جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. طبعا احنا قلنا تو انها 40.
2: اي صح.
3: او انها 40.
2: 42.
3: اي نعم. ليش صارت 50؟
2: زود عليها.
3: لانه زود عليها 8. قال انا ارى انها 8 لابد ان تدخل لانها داخلة ضمن احاديث اصول الدين.
2: يا سلام.
3: فزادها وشرحها، ومن فضل الله علي ايضا، والله وبالله اني لا اتكلم عن كتبي لانها كتبي، وانما لان السياق اتى. أني اختصرت كتاب ابن رجب
2: جامع العلوم والحكم.
3: إيه نعم، جامع العلوم والحكم، فأصبح في قرابة 300 صفحة بدل 1000 صفحة.
2: يا سلام.
3: ولله الحمد أيضا قرئ واستفيد منه، نسأل الله يتقبل منه
2: إن شاء الله. نعم. الله ينفع بك أستاذنا الكريم. خلينا أبغى أتكلم معك من خلال منظورك، بحكم أنك يعني سافرت وكنت جامع إمام، في صليت تراوح في أكثر من بلد في العالم، وهذا من فضل الله عليك. في ظنك أنه الناس اليوم كيف ممكن نسهل عليهم تعليم العلم؟
3: العلماء والدعاة مسؤوليتهم هي المسؤولية الأولى.
2: جميل.
3: لأنهم هم الذين يعطون المادة الخام. سبحان الله، العالم الذي يحتسب أو الكاتب الذي يحتسب يبشر بالخير، لأنه يعطي مادة خام والناس يقومون بتفعيلها في واقعهم. مثلا تؤلف كتابا، بعض الناس يدرسه، بعض الناس يقطعه على شكل مقالات، بعض الناس يلقيه على شكل مثلا كتاب صوتي، بعض الناس يأخذه كمسابقة. فأنا أوصي حقيقة كل إنسان متعلم قادر على التأليف أن يؤلف تأليفا عاما للناس، أو على الأقل خاصا مثلا بأسرته أو بمدرسته أو بحيه. المقصود أن يكون للإنسان أثر طيب فيه، إن شئت أو رغبت أو أذنت
2: أبدا
3: فيه. أنا ودي مثلا من هذه الأربعين التي ألفتها، ودي أشير إلى نموذج أو نموذجين ليعلم كيف يعني سرت في هذا الحديث. في هذا كم معنا يا شيخ طلال؟
2: تقريبا باقي
3: دقائق يعني.
2: حوالي 5 دقائق تقريبا.
3: طيب، سأذكر حديثا هكذا عشوائيا الآن. بسم الله. وقعت الآن على الحديث 19. هو ليس من أحاديث العقيدة ولا من أحاديث الصلاة وأصول الدين، ولكنه من الدين، وكل الدين عظيما.
2: جميل.
3: الإمام مالك رحمه الله، جاء رجل إليه وقال سأسألك سؤالا خفيفا.

0: رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه
1: اللهم صل
0: وسلم
1: وسلم.
0: صيدا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الحزن قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، وكان من عادته أن يقبل الهدية ويثيب عليها، هذا أيضا من الذوق، ما تأخذ هدايا الناس وتستمتع بأمورك
1: ولا تبالي
0: ولا تبالي، لا، يثيب عليها.
1: يا سلام يا سلام.
0: وهذا مهم جدا، الذي يدعوك إلى وليمة تدعوه إلى مثلها،
1: يا سلام.
0: الذي يهديك تهديه مثلها أو أحسن منها أو حتى أقل منها.
1: ما عندي. طيب،
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه.
1: نرد له.
0: نعم. طيب. فإن لم تستطيعوا فإيش؟
1: فادعوا له.
0: فادعوا له.
1: في وجهه ولا في ظهر غيبه؟
0: يفترض أن في ظهر الغيب حاضر، لكن أيضا لابد أن نشعره في وجهه أننا ممتنون لك.
1: يا سلام.
0: أننا محبون، أننا عارفون فضلك.
1: يا سلام. هذا من الذوقيات العالية.
0: الذوقيات، والله لو جمعت ذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم وكل حياته ذوق، والله لو وجدت في مجلدات. اللهم صل وسلم وبارك.
1: وعلمتنا بلا شو اسمه نجيب في كتاب ومدروش. نعم. ومدروش
0: كتب مترجمة وشغلات وكذا، وكأننا جبنا شيء عظيم وهي عندنا، والله
1: سبحان الله.
0: عندنا بأقرب شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي رحلة الحج جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الصعب بن جثامة، وكان معه هدية وهي صيد قد صاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصيد لأنه محرم.
1: الله عز وجل كان محرم.
0: ولا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يصاد له.
1: هنا الرسول ما صاد عليه الصلاة والسلام، لكن صعب بن جثامة
0: لكنه صيد لأجله.
1: يعني كأنه يقول أنا جبته لك يا رسول، تعنيت وجبته لك.
0: نعم. جبته لك وأنت محرم فصيد لأجله.
1: جميل.
0: فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية الرجل حزن الرجل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بادره بتعريفه بالعذر وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمون. ففهم الرجل السبب وذهب ما في نفسه وأخذ يحدث بهذا الخبر أصحابه وتلاميذه.
1: فرحان مع أنه في رد،
0: فرحان مع أنه رده، لكن فرح جدا بالموقف الأخير،
1: لأنه في جبر خاطر.
0: نعم. وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موقف عظيم. ومن هذا نستفيد أهمية المبادرة إلى تبيين الأسباب. يا أخي تكلم، يا أخي عبر، لا تترك الناس في شكوك وظنون، تكلم، بين عذرك، اعتذر، ترى حركة لسان قد لا تتجاوز شيء.
1: يعني قبل عذرك أو لم يقبل، أقل شيء أزل اللبس اللي عنده وقول أنا عدم كذا، أنا لأجل كذا.
0: نعم نعم. وقد بينت له على الأقل أني مهتم بمشاعرك. فأنا لا، ما يعني تزعل ما تزعل، يعني
1: براحتك، هذه وجهة نظر، لكن أنا أعطيك رأي.
0: إي نعم. وأنا حريص على ألا تغضب علي، هذا مهم.
1: ولا تسيء الظن في أخيك.
0: إي نعم. فلأن الله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي
1: أحسن.
0: أحسن. والذي بعدها يفسرها قال: إن الشيطان ينزغ بينهم.
1: الله.
0: الشيطان فكرته دائما ولعبته الوسواس، من شر الوسواس
1: الخناس.
0: يوسوس في صدور الناس، يقول هذا ترى يقصد وما يقصد وهو كذا وفعل وما فعل إلى آخره. هذا الحديث،
1: هذا النزغ، اسمح لي، ذكرتني بالآية لما الله يمتن على الناس في الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل،
0: ما في صدورهم من غل. نعم. يعني هذه الحمد لله من
1: نعيم الجنة،
0: من نعيم الجنة أنه ما في غل ولا فيها وساوس ولا فيها،
1: اللي كان الشيطان هو مصدر
0: أحقاد. نعم. الإمام النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث، حديث الصعب بن جثامة، في باب حسن الخلق.
1: يا سلام.
0: من كتاب رياض الصالحين، ليبين أن جبر الخواطر وتطيب النفوس وبيان الأعذار من محاسن الأخلاق.
1: يا سلام. إيه يا نعم. سلام. ما أعظم هذا الدين.
0: إي والله. إي والله.
1: الحقيقة الحديث معك ممتع.
0: أكرمك الله وسلم.
1: شكرا للأستاذ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانون. شكرا لك أستاذ محمد.
0: سلمك الله وعافاك.
1: شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق.

0: وراء وعذب وفاء من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث التاسع عشر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بسم

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول معوق من معوقات السعادة والحياة الطيبة، وسيدور حول كيفية التعامل مع ذلك المعوق. أما ذلك المعوق فهو الملل من المحاسن. فالملل معاشر المستمعين الكرام من طبائع النفوس، حيث يعتريها ما يعتريها من الضيق والضجر من جراء عمل مكرر أو انتظار طويل أو موعد لم يحن أو جلوس في قاعة درس أو مجالسة ثقيل أو مداومة طعام أو نحو ذلك من أسباب الملل الكثيرة المتنوعة. والملل عرض من الأعراض التي تدرس وتبحث في عدة علوم كعلم النفس وعلم طب الأعصاب وعلم الأخلاق وغيرها. ويعرف الملل بتعريفات متقاربة بحسب من يتناولونه، فيعرف بأنه فتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء فيوجب الكلال منه والإعراض عنه والسآمة من فعله والضجر من قربه. فهو إذن ردة فعل لأمور تنال نيلها من الإنسان، سواء من وقته أو صحته أو تحمله عموما. ويرى الباحثون في موضوع الملل أن القدرة على احتمال المهام المملة تتفاوت من شخص لآخر، وجميع الناس يشعرون بالملل، لكن بعضهم لديه قدرة مدهشة على التعامل معه، ومعظم الناس يتوافقون على أن الملل هو أمر غير سار، وغالبا ما يسعون إلى إيجاد طريقة لوضع حد لهذا الملل. ويقرر بعض الباحثين أن الملل ينطوي على الشعور وكأنه عالق في حالة من الاستياء، لكنه لا ينطوي على الاعتقاد بأن النجاح أمر مستحيل كما هي الحال بالنسبة لليأس. ويرى بعضهم أن المفتاح لتجنب الملل هو ضبط النفس، فالذين لديهم قدرة أعلى على ضبط النفس هم أقل احتمالا للتعرض للملل. ويذكر بعض الباحثين أن الملل لا يصيب إلا الأشخاص المملين. هذا وقد انتشر الملل في أماكن شتى من العالم، حتى إن بعضهم يصفه بأنه آفة العصر الحديث. ويقسم الملل باعتبارات، فمنها الملل القياسي، ومنها الملل التفاعلي، ومنها ملل البحث، ومنها ملل قلة الاكتراث. ثم إن الناس يتفاوتون في شأن الملل، فهناك من يمل من البقاء منفردا ولو دقائق أو ساعات، على حين أن بعضهم يستطيع البقاء سنوات منفردا، وهناك من يمل من الناس ويأنس بالوحدة، على حين أن بعضهم لا يطيق الوحدة ويأنس باللقاءات، وهناك من يأنس بهذا وهذا على حد سواء، وهناك من يأنف عادة معينة أو أسلوب حياة واحد من نحو الملبس أو المشرب أو المأكل أو الصحبة أو نحو ذلك، وهناك من يمل كل شيء فلا يطيق الاستمرار على نمط واحد، وهناك من يمل من الثقلاء والمستثقلين فلا يطيق رؤيتهم ولا القرب منهم ولا سماع أحاديثهم. وقد لا يلام على ذلك، فالثقل بغيض للنفوس شديد الوطأة عليها، وللثقلاء والمستثقلين تفنن في إملال الناس وإيرادهم موارد الكدر، على أن من الناس من يصابر أولئك ويتحملهم ويتغاضى عن لأوائهم وما ترشح به نفوسهم من الأذى المقصود وغير المقصود. ويرى بعض الباحثين أن الشعور بالملل هو محصلة لعوامل مكتسبة وعوامل وراثية وعوامل ثقافية وعوامل اجتماعية. وبعد، فهذه نظرة عجلة لبعض ما يقرر في الملل وأحوال الناس فيه، والكلام هاهنا ليس دراسة عن الملل، وإنما هو توطئة لما بعده، وهو المقصود في هذا المقام، وهو ملل من نوع خاص ناتج عن ضيق عطن وقلة شكر، ألا وهو الملل من المحاسن وكثرتها ومن النعم ووفرتها، فذلك مما ينغص عيش الإنسان إذا لم يحسن التعامل معه. ويدخل في ذلك أفراد كثيرة يصعب حصرها، فتجد من الناس من يعيش في بحبوحة من العيش، حيث يتمتع بالصحة الجيدة والأمن الوارف والرزق الواسع، وما جرى مجرى ذلك من هذه الأمور، فتراه يأجم ذلك ويمله ويرغب في الميل عنه. وقديما قال المأمون: إن من الراحة ما يمل. وكان من دعاء الحسن البصري رحمه الله: اللهم إنا نعوذ بك أن نمل معافاتك. وقال ابن قتيبة رحمه الله: ومن لؤم الغرائز أن يكون الرجل في رخاء بعد بؤس وسعة بعد ضيق، فيسأم ما هو فيه ويرغب عنه إلى ما كان عليه. وقال أعرابي قدم المصر فحسنت حاله: أقول بالمصر لما ساءني شبعي، ألا سبيل إلى أرض بها جوع، ألا سبيل إلى أرض بها غرث، جوع يصدع منه الرأس يرقوع، واليرقوع الشديد. وهذا وأشباهه من لئيم الغرائز كثير في الأمم. انتهى كلام ابن قتيبة. وترى من الناس من يرزق بأولاد صالحين بررة، يتمنى كثير من الناس لو رزق بأولاد أمثالهم، ومع ذلك ترى والدهم لا يرعى تلك النعمة، بل تراه يبحث عن أدنى زلة أو تقصير يقع منهم بقصد أو بغير قصد. وترى من يرزق بأصحاب خلص أوفياء يأنس بهم ويأنسون به، ويعينونه على كل ما ينوبه قدر استطاعتهم، وبدلا من أن يعض عليهم بالنواجذ ويثني بالخناصر إذا هو يمل تلك الصحبة، ويبحث عن أدنى هفوة من أحدهم فيزهد به وينسى ما مضى من سالف الود، وربما مال عنهم إلى غيرهم فلقي صغارا بعد شمم، وذلا بعد عز، وشقاء بعد سعادة، فيتمنى لو رجع إلى تلك الصحبة بعد أن كدر صفوها وأثار الريح السموم على وجهها، على نحو قول ابن عرادة السعدي: عتبت على سلم فلما فقدته، وجربت أقواما بكيت على سلمي، رجعت إليه بعد تجريب غيره فكان كبرء بعد طول من السقم. فقد كان لابن عرادة هذا صاحب مكرم له، وكان ابن عرادة يتجنى عليه إلى أن تركه وصاحب غيره، فلم يحمد أمره فرجع إليه وقال البيتين السالفين. وقد يسافر أحد الناس مع صحبة مدة أيام وهو يعلم تلك المدة، فتراه قبل انتهاء مدة السفر يظهر لأصحابه الملل ويؤذيهم بكثرة الضجر، ويلح عليهم بالرجوع من السفر، وذلك من الملل المذموم ومن سوء العشرة، بل هو داخل في قبيل اللؤم كما قال الأول: أكرم رفيقك حتى ينقضي السفر، إن الذي أنت موليه سينتشر، ولا تكن كلئام أظهر ضجرا، إن اللئام إذا ما سافروا ضجروا. وقد يجاور الإنسان كراما من الناس فلا يرى منهم إلا كل ود ورقي وقيام بحقوق الجيرة من نحو الإكرام والنصرة وكف الأذى واحتماله، فيمل تلك النعمة ولا يقدرها قدرها، ولا يرعاها حق رعايتها، إما بالتماس تقصير أو اصطناع زلة، فيقطع حبال الود أو ينتقل عن تلك الجيرة. وقد قال الحسن رحمه الله لرجل أراد أن ينتقل عن جيرانه: صبرك على من تعرف خير من استحداث من لا تعرف. وقد يكون بعض الناس في عمل ما وعند مدير أو رئيس فاضل يحرص على القيام بالعمل وعلى الرقي بالعاملين ومصالحهم، فلا يبالي بعض من تحت يده في شكر تلك النعمة، بل تراه ينغص على ذلك المدير ويبتغي عثراته ويتمنى أن يحل محله شخص آخر، فإذا جاء غيره عرفوا قيمة الأول، فصار لسان حالهم كما قال الأول: رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وقد يجد عملا ملائما في بلده وبين أهله ويعيش راحة بال واستقرار حال، فيمل ذلك ويسعى سعيه لينتقل إلى بلد آخر فيتغرب دون سبب يدفع إلى الغربة سوى الملل، فيلقى بعد ذلك ما يلقى من البعد عن الأهل وما يتصل بذلك من تبعات الغربة من التشتت وخسارة المال وفقدان راحة البال. وقس على هذه النبذة ما شئت من النعم العظيمة التي تهدر وتكفر دون أن ترعى وتشكر، لا لشيء سوى الكنود والبلادة والبلل من المحاسن. وكل ذلك مؤذن بتغير الحال وزوال النعمة، كحال الذين قالوا باعد بين أسفارنا، وقريب من أولئك من قالوا لن نصبر على طعام واحد، فكانت النتيجة تبدل حال وزوال نعمة وفجاءة نقمة. فهذا النوع من الملل نذير شؤم وبلاء. وعلى هذا تنزل وصايا الحكماء والحلماء التي جاءت محذرة من ذلك النوع من الملل، موضحة سوء عواقبه، مبينة منافاته لطيب الحياة ولمقتضيات الشكر والمروءة ومكارم الأخلاق. ومن ذلك ما جاء عن الصحابي الجليل والداهية الحكيم المجرب عمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث ورد عنه أحوال وأقوال في هذا الشأن. ومن ذلك ما ورد عنه أنه لما كان واليا على مصر رؤي على بغلة قد شمط وجهها هرما، فقيل له أتركب هذه وأنت أكرم ناخرة بمصر؟ والناخرة جماعة الخيل. فقال لا ملل عندي لدابتي ما حملت رحلي، ولا لامرأتي ما أحسنت عشرتي، ولا لصديقي ما حفظ سري، إن الملل من كواذب الأخلاق. ويروى عنه أيضا قوله ثلاثة لا أملهم: جليسي ما فهم عني، ودابتي ما حملت رحلي، وثوبي ما سترني. وقوله لا أمل جليسي ما فهم عني، وإنما الملال لدناءة الرجال. وقوله إن الملال تكذبة للمروءة. والحاصل أن الملل شعور طبيعي يعتري الناس عموما بمقتضى جبلتهم، ولكن التمادي مع الملل بحيث يمل الإنسان النعم التي يتقلب بها والمحاسن التي تحيط به من كل ناحية هو المصيبة المؤذنة بزوال النعم وانقلاب المحاسن. ثم إن على الإنسان ألا يستسلم لذلك الملل، بل عليه أن يقاومه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعليه كذلك أن يعرف طبيعته، فإذا كان ملولا ضجورا فلا يعرض نفسه للوم والثلب بحيث يضعها في مواضع تفقده صبره ويكون فيها عالة على غيره. وخلاصة القول أن الملل أمر يعتري الناس جميعا وهم متفاوتون فيه، وأن ترك الملل من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأن وقوعه لبعض الناس في بعض الأحوال لا يستغرب ولا يذم. أما المذموم من ذلك فهو الملل المستمر، وأشده ما كان مللا من المحاسن والنعم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. رواه البزار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة. رواه مسلم. وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال: يقول رجل من القوم: وللمقصرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة: وللمقصرين. ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرأس، فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم. رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. رواه البزار بإسناد صحيح. قوله طعام طعم أي طعام يشبع من أكله. وعن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: كنا نسميها شباعة، يعني زمزم، وكنا نجدها نعم العون على العيال. رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبرائيل عليه السلام وسقي الله إسماعيل عليه السلام. رواه الدارقطني والحاكم. وزاد: وإن شربته مستعيدا أعاذك الله. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

عتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الحج.
1: إن الالتزام بالأعمال الصالحة والاستمرار عليها يجعلها جزءا من حياة المسلم، فيصبح أداء العبادات سهلا ميسورا. فبعض الطاعات تكون ثقيلة على النفس في البداية، لكنها مع التكرار تصبح جزءا من العادات اليومية التي لا يشعر المرء بمشقة في أدائها. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال أيضا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالاستمرار في العمل الصالح يفتح للعبد أبواب التوفيق والتيسير، فيجد نفسه متدرجا في طاعة إلى أخرى ومن خير إلى خير. وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وهذا يدل على أن المجاهدة والصبر على العبادة يقودان في النهاية إلى الاعتياد عليها بسهولة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخير عادة. رواه ابن ماجه. مما يعني أن الإنسان إذا ألزم نفسه بالخير وتابع عليه صار جزءا من حياته، كما أن من أعظم ثمار المداومة أنها تجبر النقص في الفرائض. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. رواه الترمذي. وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصيام وزكاة، فالمداومة على النوافل تجعل العمل الصالح أكثر كمالا وأقرب للقبول.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.

0: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

أسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين

أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت

فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

يعملون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن، قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا؟ فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا؟ فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. رواه البخاري.
1: دم الحلف بغير الله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. متفق عليه.
2: عن أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن، قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا؟ فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا؟ فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. رواه البخاري.
1: دم الحلف بغير الله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. متفق عليه.
2: وعن أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين وما تيسر له من سورة قاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. الدلجة السير أول الليل. وعن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا مواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم وأبو داود والحاكم ولفظه: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. وقال: صحيح على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملقني ويتلو آياتي. الحديث. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والآخر عفو الله. رواه الترمذي والدارقطني. وروي عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. رواه أبو منصور الديلمي. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال شعبة: قال: أفضل العمل الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن أم فروة رضي الله عنها، وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن

وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 7 نفر، 4 من موالينا و3 من غربنا، مسندي ظهورنا إلى مسجده، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا ننتظر الصلاة. قال: فأرم قليلا ثم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: لا. قال: فإن ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد بنحوه. أرم أي سكت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحابه يوما فقال لهم: هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالها 3. قال: وعزتي وجلالي لا يصليها أحد لوقتها إلا أدخلته الجنة، ومن صلاها بغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني. ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. رواه الطبراني في الأوسط وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم قصة مختصرة مركزة، لكن الله سبحانه وتعالى قد نقل لنا صورة من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، وهي صبره على المرض وعلى البلاء. وأصبح يضرب المثل بصبر أيوب عليه الصلاة والسلام على البلاء رضا بقضاء الله واستسلاما لقضائه وقدره. ولذلك فإن قصة أيوب أيها الإخوة هي رسالة لكل مبتلى، رسالة لكل مريض، رسالة لكل مهموم، أن يصبر فإن الفرج قريب، وإن الأجر مكفول عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر الصابرين وأجر المحسنين. وتكرار قصة أيوب في القرآن الكريم حتى تصل هذه الرسالة إلينا وإلى كل مسلم يقرأ قصة أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في وحي القرآن الكريم، ومعنا الضيف المميز فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وحيا الله لكم المشاهدين. الله يبارك فيك،
1: أكرمكم الله.
0: حياكم الله، يا أهلا وسهلا
1: فضيلة الدكتور. اليوم حديثنا عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة
1: ويضرب
0: والسلام.
1: به المثل عندنا في الشام يقولون يا صبر أيوب.
0: صدقت. نعم.
1: فما قصة صبره؟ ستأتي في ثنايا القصة.
0: نعم.
1: حبذا نبدأ بلمحة عنه، عن قومه، عن عائلته.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوب عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء الذين ذكر الله لنا طرفا من قصتهم في القرآن الكريم. وقد ورد ذكر أيوب عليه الصلاة والسلام في 4 مواضع في القرآن الكريم فقط.
1: جميل.
0: يعني في 4 سور فقط.
1: جميل.
0: ومر ذكره بشكل مختصر. فورد ذكره في سورة النساء ضمن جملة من الأنبياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان.
1: ما شاء الله.
0: وآتينا داود زبورا.
1: جميل.
0: فهنا عدد الأنبياء وعد من ضمنهم
1: سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: في الموضع الآخر في سورة الأنعام ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبله، ومن ذريته أي من ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين.
1: جميل.
0: ولاحظ هنا في الترتيب، يعني بعض العلماء يرى أن أيوب قد سبق يوسف، وبعضهم يرى أنه جاء بعد يوسف، بحسب الترتيب الذي مر في هذه السور. في سورة الأنبياء أيضا مر ذكره في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في موضع آخر في سورة صاد، وهو من أوسع الأبواب أو الأوسع المواضع التي ذكر فيها أيوب عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بنصب ومرض شديد وعذاب، فقال الله له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
1: وخذ بيدك له أهله ومثلهم معهم،
0: ومثلهم معهم
1: المقصود بها.
0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه يا دكتور حذيفة كل الآيات التي وردت في أيوب.
1: جميل.
0: في القرآن الكريم. يعني موضع 4 مواضع فقط.
1: سبحان الله.
0: فقصة أيوب عليه الصلاة والسلام من قصص القرآن الموجزة.
1: نعم.
0: القصيرة التي ليس فيها تفاصيل كثيرة. أبرز قصة، أبرز يعني مشهد سلط عليه الضوء في قصة أيوب ليس رسالته إلى قومه، ولذلك لا نعرف إلى من أرسل، لكن نعرف أنه من أنبياء بني إسرائيل فقط. هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب، لكن إلى من أرسل ليس هناك أي دلالة على ذلك. ولذلك هذا يدخل ضمن الأنبياء الذين اقتضبت أخبارهم. مختصرة جدا. أكبر مشهد في قصة أيوب هو مرضه. ابتلاه الله سبحانه وتعالى في جسده. وتذكر بعض الروايات أنه لما مرض ابتلي بفقد الأبناء.
1: الله أكبر.
0: ابتلي بفقد البنات، ابتلي بالمرض الشديد حتى هجره قومه،
1: الله أكبر،
0: من شدة المرض والبلاء، ولم يصبر عليه إلا زوجته، وكانت تقول له: لماذا يا أيوب لا تدعو ربك أن يشفيك؟ في الروايات الإسرائيلية، وبالمناسبة يا دكتور حذيفة، الروايات الإسرائيلية
1: نعم
0: تجد أنهم يعني فيها تفاصيل كثيرة عن أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: يعني فعلا مر البرنامج كله حبذا لو حدثتنا، يعني نسمع من بعض العلماء ننقي التفاسير من الإسرائيليات والتاريخ من الإسرائيليات.
0: أحسنت.
1: فما قصة هذه الإسرائيليات؟
0: طبعا الروايات الإسرائيلية المقصود بها ما نقل إلينا من قصص بني إسرائيل في التوراة وفي كتب بني إسرائيل. هذه الروايات تطلق عندنا في التراث الإسلامي، فتدخل فيها الروايات التي رويت عن بني إسرائيل وعن غيرهم. يعني مثلا إسرائيل هو يعقوب وذريته، لكن هناك روايات موجودة عن عاد وعن ثمود، وكلهم يعتبرون هذا إسرائيلية، يدخلونها ضمن الإسرائيلية.
1: حتى بعض الصحابة أعتقد كانوا يهود، وكانوا الصحابة يسألونهم يعني بكتبكم بعض التفاصيل.
0: صحيح.
1: في كتب بني إسرائيل ما هي ويتناقلونها.
0: بالضبط. يعني نحن الآن عندما تسألني عن الإسرائيليات أقول إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما نزل علينا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أهل علم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التقى باليهود، وزاره أيضا علماء النصارى عندما جاءوا من نجران. علماء النصارى علماء اليهود لديهم علم بالتوراة وبالإنجيل وبالروايات وبالقصص التاريخية، فلما جاء دخلوا في الإسلام مثل عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود ومن أحبارهم، دخل في الإسلام، هل سيكون دخوله مثل دخول أي واحد من الأنصار أو من قريش؟ لا، هو رجل مثقف تماما. تذكر أن ذكرنا في عدة مناسبات الأمريكي الذي أسلم وهو جيفري لانج، هو كان أستاذ رياضيات معروف، فلما دخل في الإسلام دخل بعقلية علمية ناقدة تبحث وتسأل، فتوقف عند أشياء لا يتوقف عندها المسلم العادي لأنه على علم. كذلك علماء اليهود والنصارى عندما دخلوا في الإسلام أخذوا يقارنون بين ما هم يعرفونه في النصرانية وفي اليهودية قبل من الروايات من القصص. فمثلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وردت عندنا في القرآن الكريم كما تعلم في قصة متكاملة وفي سورة كاملة، وردت في كتب التوراة أيضا، وردت قصة يوسف. ولذلك لما تقارن بين القصة في سورة في القرآن الكريم والقصة في التوراة تجد فروق، تجد فروق كثيرة بينها. ولذلك كان من
1: فروق تفاصيل سيدي هنا لم تذكر أم
0: نعم
1: هنا ذكرت وهنا ذكرت بشكل آخر؟
0: هنا ذكرت بشكل، هنا ذكرت بشكل آخر، هنا لم تذكر هنا ذكرت، هنا وهنا. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هناك قضايا تاريخية هم بينهم
1: يحسموها،
0: نعم، بينهم فيها خلاف تحرفت مع التاريخ. العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام، قالوا هناك جزء من الروايات الإسرائيلية يوافق ما جاء في القرآن والسنة، فهذه نقبلها لأنها موافقة لما في القرآن والسنة. النوع الثاني مخالف لما في القرآن والسنة، فهذه نردها لأنها مخالفة للقرآن والسنة. النوع الثالث هو الذي جاء وليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يقبله ولا ما يرده، فهذه هي التي يصح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لما تتأمل في هذا النوع من الثالث الذي نقبله لا نقبله ولا نرده، تجد أنه يدخل في أبواب بدء الخلق، قصة بدء الخلق وآدم عليه الصلاة والسلام وما يتعلق به، والحية، وأن الحية هي التي فعلت في الجنة كذا، وأن حواء هي سبب الخروج، قصة من هذا القبيل. اثنين، قصص الأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل من لدن إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب وهارون، كل هؤلاء تجد لهم تفاصيل كثيرة في التوراة. هنا الروايات الإسرائيلية لا نردها ولا نجزم بصحتها، وإنما نتعامل معها بشيء من الحكمة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يتعاملون معها ويعتبرونها مصدرا من مصادر التفسير. ولذلك أنا أقول يا دكتور حذيفة، بعض الآيات القرآنية لا تستطيع أن تفهمها إلا بالروايات الإسرائيلية.
1: عجيب.
0: نعم، عندما تنزع الرواية الإسرائيلية لا تستطيع أن تفهم الآية. مثالها الآية التي في سورة البقرة: تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذه الآية لا تفهمها إلا في ضوء الرواية الإسرائيلية. ومثلها قصة داود في سورة صاد. نحن ماذا ننكر يا دكتور حذيفة؟ ننكر الروايات الإسرائيلية التي تسف وفيها إساءة وقبح،
1: ما يخالف يعني،
0: نعم، ولا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
1: يخالف الكتاب والسنة
0: بالضبط. أما الجانب الذي فيه يعني روايات تضيء، لأنها كلها روايات تاريخية، والعادة الإنسان لديه فضول أن يتعرف على التفاصيل دكتور حذيفة،
1: نعم،
0: يريد أن يعرف التفاصيل،
1: صحيح.
0: فالروايات الإسرائيلية تشبع هذه الغاية، وهي جانب تاريخي محض، يعني حتى لو نقيت منها كتب التفسير لن يتأثر الجانب المعنوي أبدا. فنعود إلى يعني قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، أنها قصة مقتضبة، والروايات الإسرائيلية قد وسعت فيها وبالغت في نوع المرض وشدة المرض وإلى آخره،
1: يقال دود ومقرف وكذا،
0: كل هذه روايات إسرائيلية لم تثبت. لكن نحن
1: نختلف، أظن يعني عصمة الأنبياء
0: لا، ليست
1: من المرض المنفر،
0: صدقت، نعم. لكن نحن نقول أن مضمون وخلاصة ما ذكر في القرآن الكريم أن أيوب عليه الصلاة والسلام قد ابتلي بلاء عظيما فصبر، وأنه أصبح مضرب المثل في البلاء والصبر عليه، وهذا حسبنا، يكفي هذا. وأنه لم يصبر عليه كما يقال إلا زوجه، فلما يعني قالت له لماذا لا تدعو ربك، فدعا أيوب ربه كما في الآيات، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب،
1: رب إن مسني الضر وأنت أرحم
0: الراحمين، نعم. وفي سورة الأنبياء قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى شوف كيف الدعوة، الدعوة فيها أدب وفيها تعريض، ولم يقل يا ربي اشفني، وإنما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى رد له أبناءه ومثلهم معهم.

0: حول قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم.
0: دكتور قبل الفاصل كنت تحدثنا عن مرض سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: نعم، أنه قلنا
0: أنه دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب
1: بالضبط
0: له.
1: بالضبط، عندما يعني دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له دعاءه بعد مرور كما تقال بعض الروايات 18 سنة.
0: و 18 سنة وهو مريض.
1: 18 سنة وهو مريض وهو لم يسأل الله شفاء.
0: الله أكبر.
1: نعم.
0: هل هذه سنة سيدي أم أن الإنسان يعني معقول أن نتأسب سيدنا أيوب بهذا؟
1: طبعا المشروع للإنسان أن يدعو ربه على كل حال، لكن الذي وقع من أيوب كما يقال أنه لم يقول أنني أستحي من ربي أن عافاني كل هذه المدة ثم أسأله، هكذا يقال في بعض الروايات، لكن نحن نقول الله ذكره لنا كقدوة وكعبرة في الصبر والاحتساب.
0: جميل.
1: لكن أحيانا تأتيك مثل هذه التساؤلات، وهذه بمناسبة دكتور حذيفة موجودة في قصص الأنبياء كثيرا، يعني تجد من يقول لماذا أيوب، لماذا يوسف لم يبحث عن والده، لماذا لم تذكر أم يوسف في القصة، لماذا لم يذكر والد موسى في قصتي، وهكذا. فهذه أسئلة مفتوحة، لكن ماذا نصنع نحن؟ نحن نقول هذا الذي ورد في القرآن الكريم، فنحن نتعامل مع الواقع. وكذلك في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أن الله ذكر لنا أنه مسه الضر وبقي مدة طويلة دون تحديد، فلما دعا الله سبحانه وتعالى استجاب له، وكانت استجابة الله له أن أمره بأن يضرب برجله في الأرض، قال أركض برجلك في الأرض، فلما ركض برجله نبع الماء.
0: يعني ضرب.
1: نعم، أركض برجلك يعني اضرب برجلك في الأرض. تماما كما وقع لسيدنا إسماعيل عندما ضرب بقدمه وهو طفل رضيع في الأرض فنبع ماء زمزم من عند قدمه.
0: جميل.
1: وهذا فيه نوع من السببية، بذل السبب
0: حتى بالمعجزات،
1: حتى في هذه، لأن
0: هزي إليك بجذع النخلة،
1: لاحظ في كل المعجزات التي اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، هزي إليك بجذع النخلة، اركض برجلك، مع أنه بالإمكان أن تتحقق كل هذه الأمور دون ضرب ودون.
0: جميل.
1: ولذلك يقول أحد الشعراء يقول ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب.
0: أوه جميل.
1: فكذلك أيوب هنا عندما قال اركض برجلك، هذا الماء الذي سينبع هذا مغتسل بارد وشرب.
0: مغتسل بارد،
1: هذا ماء بارد اغتسل منه واشرب. ويقال أنه كان به علة في جلده وفي جسده، إما حتى تساقط جلده ولحمه من شدة المرض، فلما نبع هذا الماء أخذه وشرب منه واغتسل فشفي تماما. ولا شك أن هذا معجزة لأيوب عليه الصلاة والسلام. فانتبدلت حاله ورزقه الله مالا واسعا.
0: هذا سيدي لو سمحت لي، يعني حتى يقولون بالطب، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به، يقولون بالطب أيضا المراهم مع الأدوية الداخلية يلتقيان فيشفى الإنسان بسرعة.
1: نعم، ولماذا لا، خاصة في القضايا التي ذكرها الله مثل التين والزيتون وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي. وتذكر أن ابن القيم رحمه الله في الجزء الخامس من جزء أجزاء زاد المعاد ركز فيه على الطب النبوي.
0: نعم.
1: فاستوعب فيه بكلام في غاية الروعة. وهذا الطب النبوي وما يسمونه اليوم الطب البديل وما هو المعتمد على خبرات الناس في التدافي والأعشاب وما نحوها فيه خير كثير، وفيه تجارب أمم يعني تتوارثونها أجيال بعد أجيال. فسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عندما شفاه الله وأغناه قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رجع إليه ما كان فقده من الأبناء من الأموال، ورجع الناس ورجعت له مكانته عليه الصلاة والسلام، وأصبح أيوب عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الصبر على البلاء.
0: جميل.
1: ولذلك نحن نقول أعظم درس من دروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام هو الصبر. علما يا دكتور حذيفة أننا لما تحدثنا عن يوسف قلنا أن من أهم قصص يعني من أهم دروس قصته الصبر، وتحدثنا عن إبراهيم كذلك.
0: صحيح.
1: وتحدثنا عن شعيب وتحدثنا عن هود، كلهم يشتركون في الصبر، وقبلهم نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما،
0: وكل تصبير وتثبيت للنبي عليه الصلاة
1: والسلام.
0: ما
1: هذا الصبر؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كان هذا الروايات أو القصص الأنبياء التي ذكرها لتعطي هذا الدرس، درس الصبر. فكذلك قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، إلا أنها قصة أيوب هي صبر من نوع آخر، يعني ليس صبرا على تكذيب قومه وإنما صبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى له في جسده.

0: أنواع من الصبر.
1: نعم، أيوب عليه، يعقوب عليه الصلاة والسلام صبر على فراق ابنه وحتى بكى، يعني عمي من شدة البكاء.
0: عيناه.
1: نعم. يوسف صبر على،
0: ما أظن سيدي يقولون بيضت عيناه، التعبير دقيق
1: من الحزن.
0: ولا إيه لو عمي يعني شفاؤه يصبح صابا، فهو مرض يصيب يصاب به الإنسان من كثرة البكاء،
1: ربما
0: يفقد فيه بصره طبعا.
1: يعني هو فقد نعم بصره، لأنه قال فارتد بصيره، يعني دل عنه لم يكن يبصر.
0: نعم
1: يعني.
0: نعم.
1: لكن الشاهد أن قصة الصبر تكاد تجدها في كل قصة من قصص نعم الأنبياء. لكن الصبر على ماذا؟ الصبر على فراق الوطن، الصبر على الأبناء، الصبر على موت مثل إبراهيم، الصبر على ذبح ابنه، الصبر على فراق أهله، هنا الصبر على المرض في قصة أيوب، الصبر على المرض. ونحن نقول يا دكتور حذيفة، كم واحد اليوم يمر بتجربة أيوب من المرضى، ليس كذلك؟
0: صحيح.
1: المستشفيات يا دكتور حذيفة مليئة بالمرضى الذين لهم سنوات وهم مرضى، المبتلون بالسرطان، المبتلون بالفشل الكلوي، المبتلون بالسكر، وهذه الأمراض المزمنة، نقول لهم اصبروا واحتسبوا وانظروا إلى أيوب عليه الصلاة والسلام كيف صبر وكيف مدحه الله سبحانه وتعالى بالصبر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا، عندما وصف أيوب قال إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب.
0: طبعا الإنسان لا يدعو بالصبر يعني أن يعينه الله الصبر، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
1: صحيح صحيح. نعم، لكن إذا ابتلي الإنسان
0: لا يدعو بالبلاء والعياذ بالله، لأنه ربما لا يصبر،
1: لا شك في ذلك. لكن إذا ابتلي الإنسان فليكن
0: بالصبر.
1: له نعم فليكن صحيح. له في أمثال هؤلاء
0: نعم
1: قدوة. يعني هذا نبي من أنبياء الله، وهو لو دعا لاستجاب الله له ولكنه صبر. تذكر في قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فادع الله أن أشفى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وشفيت، وإن شئت صبرت ولك الجنة.
0: جميل،
1: انظر إلى الخيارات. فقالت إني أتكشف يا رسول الله، إذا صرعت أتكشفت ملابسها، فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها.
0: سبحان الله.
1: فانظر هي أيضا نظرت إلى المصلحة الأخروية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت أن تصبري ولك الجنة، وهذا من حكمتها وعقلها، ففضلت الآخرة على الأولى.
0: جميل.
1: وكثير منا للأسف ينطبق علينا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فنؤثر الحياة الدنيا، يريد الإنسان أن ينال الشفاء في الدنيا وينال الغنى في الدنيا وينال كل شيء في الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه الصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما خيروا بين الدنيا والآخرة اختاروا الآخرة.
0: لكن سبحان الله بعض الصالحين يعني كان يدعو يقول اللهم إنا عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان.
1: صحيح.
0: فنسأل الله العفو والعافية.
1: هو لا شك صدقت. نحن نقول أن الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يتعرض للبلاء ولا يجوز له ذلك، لكن نقول إذا ابتلي الإنسان المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قصصا في القرآن الكريم لأناس من الأنبياء الصالحين الصادقين ابتلوا بالبلاء الشديد، ابتلوا بالمرض، ابتلوا بكل أنواع البلاء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء.
0: جميل.
1: وأخبرنا أنه يبتلى الإنسان على قدر دينه، وقال أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. تأتي إلى الأنبياء تجد أنهم درجات أيضا. أولو العزم من الرسل تعرضوا لأنواع شديدة من البلاء، من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، لكنهم صبروا وتحملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة في هذا، لكن الله قد بسط له كل هذه القصص بين يديه. لذلك نحن قلنا في الحلقات أن القصص القرآني يكاد يزيد عن ربع القرآن، يكاد يصل الثلث لما في القصص من التثبيت ومن العبر ومن العلم ومن الحكم ومن الدروس التي استفادها النبي صلى الله عليه وسلم وثبته الله سبحانه وتعالى بها.
0: للأسف بقي معنا في هذه الحلقة دقيقة واحدة، يعني قد يخطر ببال الإنسان لماذا ابتلى الله سبحانه وتعالى سيدنا أيوب، يعني هناك سبب مثلا أحيانا أم لا يوجد؟
1: والله طبعا إبراهيم أيوب عليه الصلاة والسلام كما قلت لك أن القصص التي يعني الآيات التي وردت فيه محدودة، 4 آيات فقط، لكن لم يذكر لنا سبب ابتلائه، وإنما ذكر الله لنا أنه قد ابتلاه فصبر.
0: قد ابتلاه.
1: نعم، وأخفى عنا السبب الذي من أجله ابتلي. الروايات الإسرائيلية كما قلت لك فيها يعني الكثير من التفاصيل، لكنني لا أرى أننا نعتمد عليها في هذا، ونكتفي بما صح من هذه القصص. ونحن نقول ما هي الحكمة من القصة أيوب هنا؟ نقول الدرس الذي نستفيده والحكمة هو الصبر على البلاء.
0: جميل.
1: بس.
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، فعلا ختام رائع، نسأل الله
1: العافية على الصبر جميعا.
0: آمين، نسأل الله العفو والعافية.
1: آمين يا رب
0: العالمين. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ونبي جديد من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من أعظم الدروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، أيوب المبتلى، أيوب الذي ابتلي بالمرض مدة طويلة قيل أنها زادت عن 18 عاما، الأدب في الدعاء. طال عليه البلاء هذا الطول، ثم إنه في دعائه وطلبه من الله لم يباشر وإنما عرض، فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال: وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له. فالدعاء أيها الإخوة فن يتقنه الأنبياء، وهم قدوة لنا في دعاء الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه الصلاة والسلام عرض بطلب الشفاء وبطلب كشف البلاء، قال الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فلنتأدب في الدعاء أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الأدب في الدعاء والتضرع والتذلل والخضوع في الدعاء له سبحانه وتعالى، فإنه يحب أن يرى ذلك من عبده ويستجيب له سبحانه وتعالى.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: ذلك أدعى لحصول المقصود النافع، وذلك مما ينبغي للإنسان أن يتفطن له وأن يحرص على حسن الاختيار للعمل ومدى ملائمته لطبيعته. فإن مما يشجعه على الاستمرار والاستمتاع بالعمل أن يكون عملا يناسبه ويلائم ميوله حتى يشعر بفائدته منه وميله إليه واستعداده له وسعادته به. فإن أكثر أسباب الملل ترجع إلى سوء اختيار العمل. والحاصل مما مضى أن الاشتغال بما ينفع عموما وبمعالي الأمور على وجه الخصوص من أعظم أسباب السعادة وطرد الهم. ولا ريب أن اللذات العقلية أعظم من اللذات الحسية، وأن أعظم اللذات العقلية لذة العلم، فلذته أعظم سعادة وأبقى جولة وأخلد أثرا. ولو صور العلم لكان أجلى من صورة القمر إذا اتسق. فمن لذات العلم والبحث مناجاة الفكر واقتناص الأوابد ومعرفة أقدار العلماء والتعود على طول النفس والحرص على الوصول إلى الحقائق. وأعظم لذاته وخصوصا للعالم والباحث المسلم ما يترتب عليه من الثواب الجزيل والأجر المتسلسل إذا صحت النية واحتسب الأجر، ففي ذلك لذة وسلوة وبركة ودافع لمزيد من الجد والبذل. وقد أجمع العقلاء على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن الراحة لا تنال بالراحة. قال أبو تمام: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. وقال أبو الطيب: تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق يلذ له الغرام. وقال: تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وقال: دون الحلاوة في الزمان مرارة لا تختطى إلا على أهواله. وقد عبر عن لذة العلم والبحث كثير من العلماء، فهذا الزمخشري يعرب عن عظيم سعادته واغتباطه بالعلم والبحث، ويفضل ذلك على سائر اللذات، فيقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وهذا مما حدا بالسبكي رحمه الله أن يقول: لأسرار آيات الكتاب معاني تدق فلا تبدو لكل معاني، إذا بارق قد لاح منها لناظري هممت قرير العين بالطيران. وعبر عن هذا المعنى أحدهم قائلا: وأطيب أوقاتي من الدهر خلوة يقر بها قلبي ويصفو بها ذهني، ويأخذ لي من ثورة الفكر نشوة فأخرج من فن وأدخل في فني، ويفهم ما قد قال عقلي تصوري فنقلي عن أذني وسمعي بها مني، وأسمع من نجوى الدفاتر طرفة أزيل بها همي وأجلو بها حزني، ينادمني قوم لدي حديثهم فما غاب منهم غير شخصهم عني. وقال الشيخ محمد الخضر بن حسين رحمه الله: أسهر الليل وإن طال ومن يعشق المجد يلذ السهرة، لست آسى إن مضى ليل وما صاحب زار ولا طيف سرى، هو ذا الفكر يناجيني متى رمت أنسا ضحوة أو سحرا، لي يراع كلما استهديته جال في الطرس وأهدى دررا، فليكن في الناس بخل إنني لست ممن يشتكي بخل الورى. وهكذا يتبين لنا من خلال هذه الحلقة والحلقة الماضية أن من أعظم أسباب السعادة وطرد الهم الاشتغال بما ينفع والبعد عن الفراغ والبطالة، وأن من أعظم ما يشغل به الإنسان نفسه ما كان عائدا عليه وعلى غيره بالنفع في دينه ودنياه، فذلك مما يسعد به الإنسان نفسه ويطرد عنها شبح الهم والقلق وإذا كان ذلك العمل مصحوبا باستحضار النية الصالحة واحتساب الأجر على الله عز وجل، كانت السعادة مضاعفة، والإقبال على العمل يزداد قوة إلى قوة. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة الماضية حول سبب عظيم من أسباب السعادة، ألا وهو الاشتغال بما ينفع والبعد عن الفراغ والبطالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج الحياة الطيبة. الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة. الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي الإسراء والكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن غير واحد من الصحابة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الحديث. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم توش الكبائر. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة لما بينها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل، وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله، فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه؟ فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإسناد لا بأس به، وشواهده كثيرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. والغمر الكثير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها،
ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال تفرد به يحيى ابن زهير القرشي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي، من سورة الواقعة حتى سورة المنافقون.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لحق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورة البقرة.

تتبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض،